0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدم بدأ

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

يا ابني صوت ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يعرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني عدرب الخير عم بهديك، ابني عدرب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي.
2: يا ريت خنتني، كنت أول من اللي عملته، كنت على نفس الشيء.
1: أنت ما بتعترفي بغلط.
2: أنا ما عليك.
3: تعرف شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسه بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: باسه؟ شو هاي باسه؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفة بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وهالموجة بتقوى على التشويش من خلال دعمكم وإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان. نعم، هيدي قبل الصبح ليك والمجد ليك لله، يا الله المجد لله إيقور وللوه، المجد لله ودعمكم مطلوب لإذاعة جبل لبنان للبقاء والاستمرار والتطوير والتقوية. يلا تنشوف دعمكم كيف رح يكون إعلانيا إعلاميا يا لبنانية. صرتوا تعرفوا تتواصلوا معي 70-220-888 تحت الهواء. شكرا لدعمكم للاستمرار. المجد لك يا الله، المجد لك يا الله، إيقور لله، إيقور التوقير يعني، والمجد لله يعني لالله، ألوه الله. الله أكبر يا وطن، يا مهدد يا وطن من قبل بعض أبنائك بالدمار والخراب، وللأسف بعض هالأبناء هيدولي مسيطرين على الدولة اللبنانية بطريقة أو بأخرى. نه يلا قولوا الله كيف بدنا نخلص من هالسيطرة. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 22 أيار 2026 ميلادية، هون هلأ اكتشفت غلطة. صباح الخير زملائنا بصحيفة النهار، بالصفحة الأولى من صحيفة النهار الموجودة بين إيدي ورقيا، الجمعة 22 أيار 2025، طابعينا بالعربي وبالإنجليزي، Friday 22 May 2025، 93 years، 93 سنة من صحيفة النهار، والثمن لصحيفة النهار 200,000 ليرة، 16 صفحة. اشتروها لصحيفة النهار لحتى نضل عم نشجع صدور الصحف الورقية المكتوبة بوطننا لبنان. فهيدي برسم إدارة صحيفة النهار غلطة مطبعية، جل من لا يخطئ. هلأ الباقي كله الصفحات محطوط 2026، هلأ عم انتبه يعني، بدي لكم صباح الخير انه 2025 يعني انا مع جل من لا يخطئ وحافظها انه 2026، صدنا بنصها تقريبا، انتصفت السنة. اليوم الجمعة 22 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للخامس من شهر ذي الحجة 1447 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. ملفت بصحيفة النهار اليوم الحديث اللي أجرى زميلنا نبيل بومنصف من صحيفة النهار مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي قال لصحيفة النهار على الدولة أن تزمجر. حلو هالاستعارة، عجبتني، مشان هيك قررت بلش فيها فترتنا اليوم. على الدولة أن تزمجر لئلا تبقى نصف دولة والثابت الوحيد لبنان ضمن حدوده. نعم صحيح دكتور سمير جعجع، النهار تحاور رئيس القوات اللبنانية عشية ثلاثية الدستور والتحرير والحرب. جعجع قال الطريقة اللبنانية لم تعد مجدية وإعادة تقييم النظام حتمية، واللي عجبتني أكتر شيء على الدولة أن تزمجر، يعني زمجرة حلوة كتير، تعر تزمجر تعمل شيء الدولة اللبنانية. صدقت دكتور سمير جعجع، لأنه الدولة اللبنانية بعدها هيك
على الخفيف عم تصوصي تصوصي زمجري زمجري يا دولتنا اللبنانية زمجري زمجري يا بندقية الشرعية زمجري. نعم الزمجرة يا لبنانية اللي استعارها دكتور سمير جعجع بحديثه لصحيفة النهار تعني الأسد. الأسد هو الذي يزمجر في عرينه. الأسد الذي إذا زمجر في عرينه تهابه وحوش الغابة وحيواناتها. زمجرة الأسد عندما يغضب الأسد، لأنه نعرف تماما باللغة العربية وعيون اللغة العربية أنه زئير الأسد هو صوت الأسد العادي، لما بيطلع صوته للأسد بشكل عادي بيكون عم يحكي مع جماعته وعم يخاطب الغابة أنه أنا موجود. ولكن عندما يزمجر الأسد في عرينه أو أثناء تنقله في الغابة يزمجر من شدة الغضب. اغضبي يا دولتنا اللبنانية زمجري اغضبي بكف استسلام يا دولتنا اللبنانية زمجري صيحي جلجلي ارعدي يا دولتنا اللبنانية. عندما يزمجر الرعد أرعد زمجر الرعد، هذا كمان صوت الرعد بيرعد رعد وبترعد رعد مدافعنا والله معنا ومعنا لبنان. رح اهديكم اياها بعد شوي. تحت الأرز تجمعنا وتوزعنا نرد العدوان، ترعد رعد مدافعنا والله معنا ومعنا لبنان. شرعيتنا اللبنانية صباح الخير، ما بدنا غيرك، كلنا سوا زمجري يا شرعيتنا اللبنانية كما قال الدكتور سمير جعجع. زمجري ازأري ورعدي جلجلي يا شرعيتنا اللبنانية قبل فوات الأوان. وما تخافي يا شرعيتنا اللبنانية، نحن معك. الشرعية العسكرية الشرعية السياسية كلنا معكم. زمجروا رعدوا ترعد رعد مدفعنا والله معنا ومعنا لبنان. يا قول الله يا لبنانية صباح الخير يا وطني الحبيب لبنان، صباح الخير يا أرزة لبنان أرزو لبنان. بريخ طوبو وبريخ صفرو أرزو لبنان. صباح الخير يا أرزتنا اللبنانية الحبيبة وشرعيتنا اللبنانية الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نبلش مع أغنية فيها الوحش Beauty and the Beast، الفيلم أكيد حضرناه كلنا سوا، ويا ما حذرتكم من الوحوش الطائفية والمذهبية من كل المذاهب الحاضرة والجاهزة واللي عم تتجهز من سنوات لحتى تبتلع وطننا لبنان. نحن شو بدنا بكل الأوطان التانية؟ بهمنا وطننا لبنان. الوحوش، وطول عمري إلكن من 10 سنين و12 سنة و15 سنة كيف حذرتكن سلفاً من قصة الدولار واللبناني، كيف حذرتكن سلفاً ومن سنين طويلة من قصة البنوك. وأنا مني متنبئ، يعني مني المتنبي ومني مشعوذ يعني لا.

إيران بده يبلع لبنان. فيا دولتنا اللبنانية زمجيري زمجيري زمجرة وترعد رعد مدافعنا والله معنا ومعنا لبنان. ما رح حطها هلأ, رح شوقكم وبعد شوي بنسمعها. خلينا نسمع بيوتي اند ذا بيست والله يسترنا من وحش إيران بآخر هالزمان اللي بده يبلع لبنان. سيلين ديون وبيبو برايسون, بيوتي اند ذا بيست. يس yes.

Beauty and the Beast, سيلين ديون وبويبو برايسون. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. خلينا نشبه لبنان بالبيوتي. وكل مرة بيجينا بيست، مرة بيجونا الإسلاميين، الفلسطينيين، السوريين، بيجي ناس كتير، بيجي ناس كتير. كل مرة بيجينا حدا

0: biġin għal bist minn ġanub Libnan. Kellu biġi minn barrat Libnan badu jlabbis għala Samena bil-Libnan. U badu jsajter għala Libnan. Ix-xirrir huwa li bistaġir l-ħadu l-ħariġi u bikun għamil l-ħadu l-ħariġi. Allah jħidkun u la jwaffqkun u għalla eħir wahx huwa الوحش الإيراني الفارسي الله يستر وطن لبنان الله يستر وسط بيروت الله يستر كل المناطق اللبنانية الله يسترك يا بيروت من الوحوش المتربصة داخل الخيم خيم بالاسم وحوش كل مين قاعد خارج مراكز الإيواء هيدا وحش هيدا على أكيد ما في أوادم ما حدا يقول لي آدمي اللي موجود بوسط بيروت وعلى وجهة بيروت البحرية هذا وحش كامن للدولة اللبنانية ومن الآخر ما حدا يبرر وما حدا يسوف ويماطل وإنه يا جوني تفهمنا يا جوني نحن بدنا نتجنب الحرب الأهلية يا جوني يا جوني يا جوني أخ يا وطن اللبنان يلا رح نحكي نحن وياكم وين أصواتكم العالية تفضلوا بلشوا يبعثوا لنا 03-444-037 واليوم كمان في عنا صوت عالي من الزميلة الإعلامية إيناس جرمقاني كمان رأيها بمعسكرات الاحتلال بوسط بيروت ووجهة بيروت البحرية اللي شرعتها دولتنا اللبنانية للأسف مستسلمة مشان هيك الدكتور سمير جعجع قال لهم عبر صحيفة النهار على الدولة اللبنانية أن تزمجر يعني كيف محمد رعد هيك بيرعد وبيزمجر عميل إيران نحن كمان عملاء لبنان وعملاء الأرز اللبنانية بدنا نزمجر دولتنا اللبنانية زمجري زمجري حاجة هيك تصوصي تصوصي سي سي سي زمجري زمجري رعدي ليش تركتيهم يرعدوا ويستكبروا عليك بوسط بيروت ووجهة بيروت البحرية وبكل المناطق رعدي رعدي يا قوانا الأمنية العسكرية الشرعية رعدي رعدي غير الرعد رح تروح علينا وعليكم وما بدنا أكيد ما بدنا تروح علينا وعليكم يا صوتك عالي جبل لبنان الرقم اللي منتهي بالستة صفر واحد الله يرضى عليك هذا الرقم 03-444-031 للرسائل الصوتية والمكتوبة ما حدا يطلب بعتوا رسائل صوتية ومكتوبة وبدون رقابة بتمرق الرأي والرأي الآخر عندكم رأي آخر تفضلوا من هلا ورايح راح اتحاور أنا وياكم على الهواء تفضلوا بدكم دافعوا عن الباطل دافعوا نحن إذاعة الحق الحق والباطل في حق إذاعة جبل لبنان وفي باطل عملاء إيران هلأ آخر متاخر الله يرحمك الستة هيك كانت اللي آخر من الآخر آخر متاخر يا 03-444-037 صباحو خيّد جوني خلينا نسمع زميلتنا عم ترعد يا عرفتوها؟ اسمعوا صوتها دغري بتعرفوها من فمهم ودينهم يعني من داخل الصف الشيعي إنسانة لبنانية شيعية ديما صادق صباح الخير يا صادق من الصديق
1: ايويها قلنا بتقطع هالغيمة الحزب بدوينا نحتفل بالتحرير والمقاومة طيب مثلا كيف فينا نحتفلن لأهل النقورة وشمع وحولة وبنت جبال بهالعيد كيف فينا نفكر لهم بشيء احتفالية تماشيا مع الحس الوطني المقاوم ورفضا للتصهين انه الجماعة بيوتهم راحت حياتهم ذكرياتهم ارضهم راحوا صاروا مهجرين ونازحين ضياعهم انمحت ماضيهم انمحى مستقبلهم مجهول حاضرهم شحار هول كيف نحتفل معهم بس لا لازم الحس الوطني ومقاومة التصهين يعلو على كل هالتفاصيل وهالشكليات أهل القرى الحدودية وأهل الصمود والعزة ما فيهم ما يحتفلوا بيوم التحرير وهي أحلى زغرودة منهم لهاليوم يلا إيويها إلنا بتقطع هالغيمة إيه ويها وما عرفنا نقيم القيمة إيه ويها وعونا على صوت النار إيه ويها ونيمونا بالخيمة يلا تعالوا نحتفل بعد إيه ويها حررنا وما تحررنا إيه ويها والنتيجة تدمرنا إيه ويها إن كان هيك شكل الانتصار إيه ويها يا ريتنا ما انتصرنا. في دول بالعالم البيت بيعني فيها الأمان، عند الحزب البيت هو مجرد مرحلة انتقالية بين الحروب، كل كم سنة بيخلي أهل الجنوب يرجعوا يعمروا بيوتهم حتى يكون في شيء ينهد بالحرب التالية اللي حيرجع يفوتهم فيها بلا ما يخبرهم. أنه ما بيصير هيك أنه حزب يفوت بحرب ما فيها شيء يتدمر، أنه ما منيحة بحقه يعني.
0: هيدي هي قولوا الله. دي مصادق صباح الخير. وإيويها يعني بطلع أنا كمان بصوت بصوت اللي عم يجروش إيويها إيويها ويا دولتنا اللبنانية تحركي إيويها قبل ما تروح عليك وعلينا إيويها يا دولتنا اللبنانية زمجري إيويها وحاجة غنجي عملاء إيران والفرس للي للي للي للي يلا زمجري زمجري. في غنية كمان ل الفنان العراقي كاظم الساهر قولي، عرفت هيدي قولي أحبك؟ لا في غنية بيقول بقلبها ذكروني فيها انفعلي انفجري لا تقفي مثل المسماري إني خيرتك إني خيرتك يا دولتنا اللبنانية فاختاري عم نخيرك نحنا والدكتور سمير جعجع. زمجري أو بدك تضلي هيك تصوصي بخفر؟ طب ليه؟ طب ليه يا دولتنا اللبنانية؟ ليه؟ في موقف بالدني يا قوانا الأمنية العسكرية وفي بمسرحيات رحبني قوي قلبك وهجوم يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية، هذه كمان لمعت أبواء الثورة. طب إنه ليه؟ ليه بدنا نخليهم عم بيهددونا؟ ليه ليه يا حلوين ليه؟ لا عم حضر لكم ياهم كلهم هدول عم بحكيكم هلا على الهوا ديريكت. لمعت أبواء الثورة صارت جاهزة إني خيرتك فاختاري جاهزة وترعد رعد مدفعنا والله معنا ومعنا لبنان جاهزة ولعيونكم يلا يا دولتنا اللبنانية. الدكتور سمير جعجع لصحيفة النهار على الدولة أن تزمجر زمجري يا دولتنا اللبنانية زمجري عم نشد على الري زمجري أزقري أرعدي. هذه كلها أسماء عربية من عيون اللغة العربية ومن معاجم اللغة العربية لصوت الأسد، الأسد ملك الغابة. أنت ملكة لبنان يا دولتنا اللبنانية حاجة صوصي تصوصي إنه شلتيهم من وجهة بيروت البحرية نقلتيهم لمطرح تاني إنه معلش عملوا معروف يا شباب دخيلكم عمل يعني شو بوصولوا نصب بيتهم بعد شوي لحتى نقلتون على خيام. هدول عسكر هدول منهم لاجئين، اللاجئ بيروح على المدينة الرياضية، اللاجئ بيفوت على مدرسة رسمية وبيندس بيناتهم مسلحين وبيندس بيناتهم مهربي المخدرات حتى بالمدارس الرسمية ومراكز اللجوء بسيطة منعالجهم بعدين. الله محيي أكيد الأوادم اللي بمراكز الإيواء، هدول ما بدهم مراكز إيواء، هدول بدهم يخيروكم بكرة باردون هيك ديركت على الهواء. الخيمة مقابل شقة، نعم خيمتي بسلمكم إياها، إيه نعم خيمتي مقابل شقة. هيك بدكن يا دولتنا اللبنانية زمجري يا دولتنا اللبنانية قبل ما الكلاب الجعرية تسيطر عليك وتاكلك راسك. ومن الآخر قفلتنا ماشية، خلي قفلة الشرعية ماشية وخلي الخنازير تصقصق والكلاب تعوي، بس خلي مسيرتنا ماشية، ما تخلون يوقفوكم يا دولتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير جوني، ميرسي على صبحيتكم. رقم اللي بنتهي بال693. بو ويك اند يا جماعة. وهون بدي أقولكم سلفا ومن هلا من هلا، دولتنا اللبنانية اللي ما بتعرف تزمجر عملت لنا نهار التنين عطلة رسمية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. تم هيدا عيد بائد يعني ورثناه من الحكومات السابقة، وسيرهم رفيق الحريري. وبالآخر رغم كل مسيرات رفيق الحريري لجماعة إيران المخبيين بتيابهم اللبنانية قتلوه حسب المحكمة الدولية، ما أنا اللي طلعت النتيجة. تكلفنا ملايين الدولارات على محكمة دولية تطلعت قرار أنه أشخاص مسؤولين بحزب إيران، حزب عملاء إيران يعني مسمى بحزب الله آنذاك، وهن اللي ساهموا بالاغتيال وبالتخطيط وبالتنفيذ مع أشخاص آخرين يعني، واختفوا كلهم سوا. طيب أنه طب ليه استسلم لهم رفيق الحرير وبالآخر رجعوا قتلوه؟ قال لهم أنتوا اشتغلوا عسكر يعني اشتغلوا مقاومة، وأنا بشتغل تركوني أعمر وأشتغل سياسة. بالآخر دمروا له اللي عمرون وبالآخر قتلوا يا. وبالآخر طلع ابنه سعد الحريري بيقلنا ببكي وبسامح وبسامح وببكي وبروح وما ببكي وبسامح وبسامح وما ببكي وبنسى وما ببكي وبنسي وبنسى وبسامح وما بنسى وما بسامح. كلفنا ملايين الدولارات على محكمة دولية لحتى ما يكون عنده موقف رجولي يا أخ. يا وطن لبنان شو فيك شو فيك شو فيك استسلاميين؟ يلا هل يكون عارف الرأي العام البيروتي انه أحمد الخطيب قائد جيش لبنان العربي واللي صار من 14 أدار ومن عداد 14 أدار والأرز اللبنانية بوقت لاحق اتوفى، وأنا على صداقة معه بخدمة الأرز اللبنانية. بعدين من بعد ما تحاربنا بال 1975 التقينا على محبة لبنان ووعينا ووعيه. مات هو متغضب على سعد الحريري لأنه ما جنبنا 7 أيار باستسلامه. لو رد علي أنا وأحمد الخطيب الجنرال أحمد الخطيب كان القتال بشوارع بيروت لهلأ، وما قدروا عملوا شيء بشوارع بيروت، وما استباحوا كانوا شوارع بيروت حزب الشيطان يا. من الآخر على كل نحن منزقر وغيرنا بده يكون دجاجي، ما بعرف يعني شو بيجبرنا ساعتها نحن أنه نزقر نحن وندافع عن نفسنا. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم ودعمكم واستمراريتنا وتقوية إرسالنا على المشوشين جماعة الفرس وكل أعداء لبنان اللي عم بيشوشوا علينا، دعمكم مطلوب لإذاعة جبل لبنان. دعمكم مطلوب مطلوب مطلوب بالتلاتي إعلانات وسبونسرينج على هوا جبل لبنان بشرفنا وبحريتنا وبكرامتنا. مطلوب دعمكم يا أوادم وينضاف. 70-220-888 لدعمكم وإعلاناتكم لإذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
2: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: يا حلو
8: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
9: خلص الدمع من عيوني ونسيت
8: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
10: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
8: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا لبنانية، صباح الخير للي سهرانين معنا، جود ايفنينج للي سهرانين معنا بالقارة الأمريكية، أمريكا وكندا، جود افترنون أستراليا. 03-444-037 صباح وخي جوني، والله يا ريت الدولة فيها تزمجر والقوى الأمنية مع الدولة اللبنانية، بس المشكلة إنه ثلاث أرباع القوى الأمنية من جماعة الوحش الكبير. نحن بدنا نضل نقول إنه القوى الأمنية قوى أمنية، يعني الشخص العميل بقلب القوى الأمنية خليه ينكشف وخليه يشيل نجومه عن كتفه ويفل، ينقبر يفل من القوى الأمنية إذا في عميل رخيص داخل القوى الأمنية، بس خليها القوى الأمنية تزمجر تنفيذاً للقرار السياسي، ينظفوا لنا بيروت الإدارية بالبداية على الأقل من الأسلحة غير الشرعية والزخائر غير الشرعية اللي نحن كمواطنين عزل أبرياء منعرف مخزنين أو ثلاثة حسب معلومات مواطنين مستمعين لإذاعة جبل لبنان ضمن إطار السرية. فمعقول دولة طويلة عريضة فيها مخابرات وفيها فرع معلومات وفيها أمن دولي وفيها وفيها وفيها ما تعرف وين مخازن الزخيرة غير الشرعية لحتى يرجعوا ينقصفوا من الجو؟ يعني شو بدكم تعملوا يعني؟ طب ليه يا قوانا الأمنية الشرعية؟ طب ليه كده؟ يا صوتك عالي جبل لبنان. أنا عم بعمل سيرفينج هلأ بهاللحظات على الفيسبوك لشوف شو في أخبار، تطلع لي صورة حلوة كتير من 8 سنين 8 years ago من الذكريات بالفيسبوك. أنا وزميلي إعلامية عزيزة كتير علي وبتسمعني هي ورايحة على فترتها الصباحية. نعم يسعد صباحك.

يلا قولوا الله. هيدي هي أيامنا بتمرق. 8 سنين مرقوا على صورة حلوة كتير. سنة نصر. بونجور سنة نصر، يسعد صباحك ونهارك سعيد. أنت متوجهة لعملك الإذاعي، كمان مسيرة إذاعية ترفقنا نحن وياها، وضحك من القلب أنا وسنة نصر. يسعد صباح كل زملائنا الإعلاميين المحبين. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور اللي بذكروني دايما، أكيد أكيد أكيد. اللي اليوم عيد سانت ريتا، شفيعة الأمور المستحيلة. كل إنساني مستمعة محبة لوطنها لبنان واسمها ريتا، سانت ريتا تحميك. الله يحميكن بأساميكن اللي اختاروها أهلكن. عيد سانت ريتا وكل ريتا صباح الخير. وفي عنا ريتا عزيزة علينا بالسمايا ومحبتها كبيرة أكيد بالمجتمع، خسرت بيا واليوم رايحين نعزيها فيه. ميشيل جوزيف فريم الله يرحمك، منعزي زوجته نهاد خير الله الصباغ وولاده توني وزوجته رولي سليم مكرزل وابنه جوزيف وزوجته اكتمال جورج سلامي وبنته ريتا زوجة جوزيف جورج صومة وعائلتهم وعائلتهم الكريمة. اليوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر يحتفل بالصلاة لراحة نفسه بدير سيدة الخلاص بعين علق بالمتن الشمالي، وينقل الجثمان إلى مسقط رأسه ببلدة المزاريب وعرستها بقضاء جبيل، حيث وارث ثرى بمدافن كنيسة مار يوسف بالمزاريب عرستها قضاء جبيل. كنت حابب يا مدام ريتا عزيزتنا أنا وباتريسيا نقلك عيد مبارك بعيد سانت ريتا، ولكن اليوم أنت بحزن أكيد، ولكن كمان بفرح على أمل القيامة المجيدة. المسيح قام حقا قام، خريستوس أنيستي أليثوس أنيستي. يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيت عنيدي. ريتا فريم يرحم بيك وتعزينا للعيلة وأهلنا بالمزاريب وعرستها وبالغابات وسرعيتها على أمل القيامة المجيدة بالرجاء المسيحي. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير بخصوص الموقوفين بدل ما يطالبوا يطلعوا السنة بلا محاكمة، لأنه الشيعة ما تحاكموا يطالبوا، بالعكس يتحاكموا اثنين سوا. شو هالبلد السايب؟ يا هيدا موضوع خطير. أي دولة بسبب الضغط بتطلع اللي قاتل جيشها خيمة ما فيهم يشيلوا بوسط بيروت، بعد رح يشيلوا السلاح يا جوني. بونجور مدام رنا، بون ويك اند ويخليكم عيالكم جميعا. اخ يا بلدي لبنان. بونجور جوني وصباح الخير يا جوني. رزق الله ايام الستينيات كان في فرقه بالدرك اسمها الفرقه 16. نعم بوعالة، انا بال 1974 كنت انزل على وسط بيروت لجيب خضره وفواكه لامي، هيك كانت بلشت تكلفني بمهمات، انزل من الحدد على وسط بيروت ما يسمى بساحه البرج وساحه الساعه وساعه الزهور او شيء من هالنوع. وكان في فرقة 16 مجرد ما ينذكر اسمها ترعد رعد. وينهم اليوم؟ أخ أخ يا مدام كلود يسعد لي صباحك ويخلي لنا وطننا لبنان. نعم نعم يا دولتنا اللبنانية، ارعدي زمجري مثل ما قال الدكتور سمير جعجع لصحيفة النهار، على الدولة أن تزمجر لألا تبقى نصف دولة. هيك بدك دولتنا العسكرية والسياسية نص دولة؟ ما منقبل أبداً أبداً.
قطعيا ممنوع، بنمنعكم انه تستسلموا، بدكم تقاوموا كمان انتو يا شرعيتنا، الجيش اللبناني، قوى الامن الداخلي، الامن العام، امن الدولي والجمارك، انتو اسلحتنا الشرعية، انتو زمجروا يا قياداتنا السياسية، زمجروا. عنا قائد بطل مغوار الرئيس العماد جوزيف عون، وعنا كمان شخص أبضاي المحامي الدولي رئيس الحكومة نواف سلام، ولكن ليش استسلمتوا؟ يعني هذا علامة استسلام بوسط بيروت وعلى برج بيروت البحرية، انه تشلوه من هون وبالإذن منكم يا شباب ومعليش عملوا معروف وبأمركم نحن، بس لك خلينا نزيحكم بس هيك شي 10-15 متر 50 متر لقدام هيك ونجمعهم ونشتري لهم خيام كمان فوق هذا كله. يا هذه دولة عم تصوصي، ما بدنا إياك دولة عم تصوصي، نربق بكم انه تكونوا دولة سي سي سي سي هيك وبق بق بق بق بق يعني تيعة تيعة تيعة مثل الغنية تبعت الدجاجة. يا نحنا رجال، انتو رجال، يا دولتنا اللبنانية زمجرة، يا دولتنا اللبنانية ممنوع تبقي نص دولة. نعم صدقت الدكتور سمير جعجع بحديثك لصحيفة النهار وزميلنا نبيل بومنصف، ولعدم دفعنا ليش بدنا نكون دجاج، نحنا أسود. رعدي يا دولتنا اللبنانية، ترعد رعد مدفعنا، والله معنا ومعنا لبنان، جبل لبنان إذا عدكن.

ترد وترد مطرح مكان. الله يحمي لبنان وأرزة لبنان من كل الأشرار، من كل شر وشرير، ومن كل عدو منظور وغير منظور.

0: الله معكم يا لبنانية، والله معك قوانا الأمنية الشرعية والسياسية والعسكرية، الله معكم يا لبنانية، الله معك يا أرزة لبنان، زمجري يا دولتنا اللبنانية البطلة، أبطال زمجروا، ما تستسلموا لكل أعداء الداخل والخارج، اللهم احمي لبنان من أعداء الداخل والخارج. صوتك عالي جبل لبنان، رسائلكم الصوتية بالعشرات عم توصل. 03-444-037 من جيزال.
1: بونجور بونجور جوني، الله يسمع منك، الله يسمع منك، احملنا لبنان من كل شرير منظور وغير منظور. جوني من مال عم بتفشلنا خلقنا، عم بتفشلنا قلبنا، ومن مال تاني عم نخاف عليك. الله يحميك يا رب، يحمي لك عائلتك، يحمي لك لبنان، وتشوف كل الخير لباتريك وسيدريك، وتشوف كل الخير للبنان يا رب.
0: يا حبيبة قلبي مدام جيزال، يخلي لك عائلتك وعيال السامعين، اللهم استشهدني في سبيل لبنان، ما بدي أبقى على قيد الحياة الدنيا عايش جبان أو عايش حياة عادية، ما بدي الحياة العادية، بدي الاستشهاد بسبيل وطني لبنان. ميرسي على أدعيتكم. من سنة 1975 كنت عم دافع عن وطني لبنان ببساتين الحدد على أطراف الحدد، عم ندافع عن الشرعية وعن الأصل الجمهوري وعن قيادة الجيش وعن وزارة الدفاع باليرزي وعن المدرسة الحربية، هدول كلهم كانوا ورانا بدهم يطلعوا يحتلون، منعناهم كأهالي، وأنا كان عمري 15 سنة ومن مواليد الحدد، ولدت بالحدد بحارة الروم ورديتهم وعايش أوفر تايم من وقتها. فميرسي لأدعيتكم، ولكن اللهم استشهدني في سبيل لبنان، لا نامت أعين الجبناء وعملاء إيران وعملاء الخارج، كل الخارج، نحن عملاء الأرز اللبنانية فقط لغير، وهيدي شرف لألنا وتضحية لألنا ووفاء لألنا. اللهم استشهدني في سبيل لبنان، ولا تمتني على فراشي حتف أنفك البعير، اللهم أمين. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية بنفتخر فيها وبخدمة وطننا لبنان، وودن بيكري لبنان شير بريد اند لاف، وبكل حب وبكل محبة بنتشارك الخبز والملح، مثل ما بنقول بأمثلتنا وبمثلنا اللبناني، في بيناتنا خبز وملح. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وودن بيكري، خليني نشوف أنا وياكم فيديو مدته 30 ثانية، أخصائية عم تخبرنا عن الصحة، عن الخبز الصحي، والخبز الصحي عنوانه وودن بيكري لبنان. بنسمع سوا.
2: قدي ناطرين رجعت هالبرودكت من وودن بيكري. Finally it's here. Raw body bread. خبز غني جدا بالبروتين، بالفايبر، بالمغنيزيوم، بالدهون الصحية، خاصة عن الأوميغا 3. Raw body هو الخبز المثالي للصحة. ليش؟ لأنه مفيد للألف، للعضلات، للجهاز الهضمي، ولأنه low in carbs مفيد للسكري ولمقاومة الأنسولين. كمان بيشبع كتير.
0: هالمنتج عم شوفه هلأ مؤخراً، كل ما بفوت يعني يوم ايه يوم لا، يوم مرتين ثلاثة بالجمعة على فرع وودن بيكري بكل لبنان. يعني أنا طريقي مثلاً وودن بيكري الزلق الأوتوستراد اللي بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24-24، عم شوف هالمنتج هيدا الجديد اللي خبرتنا عنه بالصورة الصوتية مجدالينا رومي. أكيد فيكم توصلوا على كل المنتجات الصحية من وودن بيكري بكل فروعهم. كمان أوقات بمروح حد بيتي على يسوع الملك، طلعت يسوع الملك وودن بيكري على مفرق الدير، دير يسوع الملك، وهالفرع هيدا بمنطقة زوق مصبح كسروان وودن بيكري في عندهم صالة للاحتفالات، ولادكم وأصحابهم وأحبابهم واحتفالياتهم وأول قرباني في صالة حلوة كتير للاحتفالات، لكل احتفالاتكم أنتوا ولادكم بيأكلوا منتجات وودن بيكري الصحية من معجنات وجاتويات وكل الأشياء الحلوة والطيبة بفرع وودن بيكري يسوع الملك الأوتوستراد مفرق الدير. أهلا وسهلا فيكم 1635 من كل المناطق اللبنانية، بتوصوا على اللي بدكن إياه، كل القطايب بتصرفكن. زوروا صفحة وودن بيكري لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الأخصائية ماجدالينا رومي شكرا لك على تحميسنا وحماسنا على المنتج الصحي الجديد من وودن بيكري لبنان، دايتيشن ماجدالينا رومي، ومنتج صحي جديد برو بادي، بروتيين فايبرز مانيزيوم بمنتجات وودن بيكري وخاصة هالمنتج الجديد. بون ويك اند لكم من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكري لبنان، والشعار دايما شير بريد اند لوف. صوتك عالي جبل لبنان. 03444037 ورسالة صوتية.
3: صباح الخير مسيو جوني، صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان، صباح الخير لهالأرز اللبنانية الشامخة. بدي أتشكرك مسيو جوني لكل صبح عم تبعث لنا إياه من الصبح، لكل هالصباح الحلو يلي عم تبعث فيها الرسائل اللي بتوعي فينا روح الوطنية وروح التربوية. نحنا ما فينا نكون إلا مقاومين حقيقيين لهالوطن. بدي أقول صباح الخير لكل أم عم بتوصل ولادها على المدرسة، لكل أم عم بتشتغل بوطنها تتكفي، ولكل أستاذ فعلا هاو المقاومين الحقيقيين، ولكل عسكري كل مقومات لبنان هيدي المقاومة. بدي بس هيك حط بعين الاعتبار شوي على الموضوع اللي حكيت عنه مع مدام ديما. أنا حضرت الحلقة كانت كتير حلوة ومعبرة، وما بعرف إذا حضرت كمان لما بتقول مرة بتقول بتحكي مع مصطفى خامنئي بتقول إن شاء الله نكون بيضنا لك وجهك بهالقصف اللي قصفناه أو بهالصواريخ اللي ضربناها. ما بعرف هون شو معناتها، شو بتحمل بقلبها، شو بتحمل بقلبها من كره من خيانة يا عيب الصوم. عكل حال أنا بس بدي أرجع طول بكل تفاؤل لك صباح الخير صباح الخير صباح الخير.
0: يسعد صباحك وصباح الخير بالثلاثة، صباح الخير صباح الخير صباح الخير مدام رولا جعجع بنت برقة، برقة الضيعة الحلوة اللي بدعيكم. يلا قرب الموسم الصيفية وصيف والخريف والربيع حلوين كتير ببرقة. برقة بالرايح شوي من دير الأحمر، هي من أخوات دير الأحمر الصغار المنتشرين حواليها. برقة ربيعة بتدعي نبح المحفارة، مسقة رأس أيضا سيدنا المطران يوحنون رحمي، مطران حنا رحمي، عيناتها كل هالضيعة الحلوة بتستقبلكن. وفي مطاعم حلوة كتير ببرقة، وفي مؤسسات تجارية حلوة كتير ببرقة. شجعون، شجعوا إنتاجهم، شجعون بوجودهم بصمودهم بشجر اللزاب الموجود ببرقة والضيعة المجاورة اللي محافظين عليه من آلاف السنين، ولكن للأسف أحياناً بيتسللوا أخوتنا بالوطن وولاد عمنا السوريين وبيقطعوا بشجر اللزاب ببرقة. وعم ندافع قد ما فينا عن لبنان، شو بدنا نعمل؟ ترعد رعد مدافعنا والله معنا ومعنا لبنان. صباح الخير يا وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة على مشارف الويك أند، الأب البروفيسور يوسف مونس كتب خواطر روحية بمناسبة عيد القديسة ريتا اليوم، سانت ريتا. القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة، علمتنا أن نسلم جراحنا لله. الشوكة تغرز كالمسمار في جبهتها، تسبب لها وجعا لا يحتمل. الزوج العنيف يقسو عليها ويلطمها، ولداها يموتان قبل الانتقام. عودة يابسة تخضر وتزهر وردا على البلاط القاسي. ففي هذه الأيام القاسية ليزهر لبنان سلاما وأمانا واستقلالا كاملا. القديسة اللي ولدت بمدينة كاتسيا بمدينة روكارينا سنة 1381 بإيطاليا، ريتا الحبيبة شفيعة الأمور المستحيلة. فيكن تشتروا صحيفة الديار صادرة صباح اليوم الجمعة 22 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة والمقروءة بوطننا لبنان. لازم تشجعونا نحن الصحفيين، الإذاعات النظيفة والمرتبة. صوتك عالي جبل لبنان. هو معلش خليني مرق تمريقة هيك. صرت مكتشف من سنوات وعم ترجع بتتجدد الأمور كل مرة، في إذاعات وضيعة، إذاعات رخيصة، إذاعات مثل إذاعتنا جبل لبنان بتزمجر، في إذاعات تصقصق كالخنازير وتعوي كالكلاب. اكتشفت من سنوات ورجعت تجددت امبارح إنه العديد من الإذاعات الرخيصة والوضيعة، مش متواضعة، وضيعة يعني واطية، بيسمعوا إعلانات إذاعة جبل لبنان أو سبونسورينج، بياخدوا أرقام التليفونات وبيتصلوا بالسبونسورز. بونجور، كيفكن؟ معكن إذاعة الفلانية. أهلا دوموزيل، تفضلي أو مسيو، أكتر شي دوموزيلات بيبعتولن. وحياتكن نحنا كمان بدنا نعرض عليكن هيك إنه تحطوا إعلانات عنا وتكونوا سبونسرز لبرامجنا. بيجاوبها مثلا المسؤول او المسؤوله، نحن ما عم نعمل سبونسرز، يعني ما عنا هالبادجت هيدا. دغري هون بيكشفوا حالهم. بس مدام انتو عم نسمع اعلاناتكم على اذاعه جبل لبنان مع جوني الصديق، هون بيمشي الرخص يعني، عرفتوا؟ بتبين الغيره انه انتو رخاص وواطيين وتاخذوا ارقام الاشخاص السبونسرز الاصدقاء. هدول الاصدقاء منن معلنين، هدول الاصدقاء منن اصحاب دعايات. صداقتي وابتكاري وابتكار اذاعه جبل لبنان واداره اذاعه جبل لبنان ومحبتكم لجبل لبنان عم تخليكم تحطوا اعلانات وسبونسرينج. بيكون ولو ما انتم ما حاطين مع جوني الصديق، ولو ما بتحطوا معنا، يعني بيكونوا بيوصلوا لقصه تهديد انه نحن بنعمل حمله سلبيه ضدكم اذا ما بتعملوا اعلانات عنا. هيدي الاذاعات الواطيه وبيعرفوا حالهم عم يسمعوني. اسمعوني يا واطين، اعملوا اللي بدكن اياه، انفلقوا. ببقى بخبركن عن قصة صارت من شي 10 سنين هيك، كمان قصة وطاوي اكتشفتها بإحدى الإذاعات وكتار، وكله بده يلطى ويلحقنا. تلحقونا منيح، اعملوا مثلنا، افتحوا هواكن لسقف الحرية العالي، مش لحتى تربحوا كنافة بجبن وما بعرف شو تربحوا اشياء. يا ربح الوطن يا واطين يا رخاص يا مقلدين، بس مقلدين بطريقة بشعة كتير. ما تهددوا لأنه ما حدا بيتهدد، وإذا عرفت أنا عم بعرف قسم منكم، وإذا عرفت أكتر وأكتر رح سميكم بالأسامي. يا واطين، الإذاعات الواطية هيدي المستجدية المتسولة للإعلانات واللي ماشيين ورانا. نحن قافلة جبل لبنان ماشية، والكلاب والخنازير ماشيين ورانا وحوالينا، يعوا قد ما بدون ويصقصقوا. الصقصقة هو صوت الخنزير. يا ولا اعلاناتكم بكل محبة بإذاعة جبل لبنان، احنا ما نتصل بحدا ولا منهدد حدا. اللي بده يحط اعلان اهلا وسهلا فيه، واللي ما بده يحط اعلان الله معه وتسلم دياته، والمهم يدعي لنا بالخير. هيدي هي كل قصتنا وهيدي مسيرتنا، والكلاب والخنازير حوالينا مثل ما الكلاب والخنازير حول وطننا لبنان، ونحن بنرعد، ومفروض دولتنا اللبنانية ترعد على الكناب والخنزير اللي لحقتها عم تنهش فيها. يا قولوا الله منكمل. 03-444-037 ورسالة.
4: صباح الخير خي جوني، لألك لكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. امبارح مثل ما بتعرف يا خي جوني، وزارة الخزينة الأمريكية أصدرت عقوبات على بعض الأشخاص اللي بينتموا لجماعة الحزب، والشيء المضحك يعني إنه طلعوا أصدروا بيان الإخوان إنه هاي العقوبات وسام شرف على صدورنا. لا، هيدي بلاطة على صدورنا، لازم تكون بلاطة على صدورهم، هذا تطبق لهم على صدورهم. ونحن الأرض اللبنية هي الاسم على صدورنا، الأرض اللبنية والرئيس يوسف عون والجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هي الوسام صدر على وسام شرف على صدورنا يا خي جوني، معلش يسمحوا لنا فيها يعني.
0: صح،
4: ونهارك مبارك لك لكل المستمعين.
0: صح، برافو عليك ويسلم صوتك العالي يا شادي. دولتنا اللبنانية وشرعيتنا اللبنانية نحن اللي بدنا إياها تقوى أكتر وأكتر على العوائين والمصقصئين. زمجري زمجري زمجري يا دولتنا اللبنانية، زمجري. قولي الله، صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية بخدمة وطننا لبنان وبمحبة وطننا لبنان، أهلا وسهلا بالغياب. لبنانيين وعرب، 90% من الشركات الطيران رجعت على مطار بيروت الدولي، أهلا وسهلا بكل الغياب. وغيابنا بأمان من خلال تأمين على صحتهم، على وجودهم، تأمين على باسبوراتهم، كتير مهمة. تريب لودينج إذا تأخرت، يعني في مفاجآت كتيرة بالسفر، وهيك بخبرونا هلأ بفيديو موجود على صفحتهم siaassistance.com Sia Travel Insurance. مع Sia Travel Insurance أقل ما يمكن من المشاكل خلال السفر. تعرفوا في متاعب كتير بالسفر، من خلال بداية رحلتنا أحيانا بصير أنه منضيع باسبورنا بشوارع المدن اللي احنا موجودين فيها. فريق عمل متكامل بالعشرات بكل الدول من siaassistance.com بخدمتكم. شنط السفر، تيابنا اللي بنكون اخدينا معهم احيانا بيتاخروا لحتى يوصلوا على المطارات، بنكون احنا مثلا رايحين على وجهات سياحيه ما بتوصل الشنطه او بتوصل مؤخره، مين بيوقف حدكم؟ Sia Travel Insurance، siaassistance.com، اسم على مسمى. Going places with Sia. مفاجآت السفر، في مين يكون حدكن على الأقل ويتابع معكن ويلاحق قانونيا وإداريا من شنطة السفر اللي تأخرت إلى مواعيد السفر اللي تأخرت. بتفوتوا على اللونج إذا تأخرت فوق 3 ساعات سفرتكن، أهلا وسهلا فيكن بالاستضافة باللونج على حساب siaassistance.com. مشان هيك اللي جايين على لبنان واللي مسافرين من لبنان فيكن تقولوا لمكاتب السفر بدنا تأمين رحلتنا يكون عن طريق siaassistance.com، وانتو فيكن تأمنوا مباشرة بدون ما تعوزوا حدا. الكول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 76-777-717، من خارج لبنان 00961-76-777-717. siaassistance.com، Sia Travel Insurance، ومتاعب السفر ومشاكل السفر بين أيدي أمينة بتساعدكن وبتكون حدكن بكل قوة وبكل البلدان وبوطننا لبنان. بون ويكند لكم من فريق عمل siaassistance.com، سوان جروب الشركة اللبنانية العالمية، من روك ميتول إنشورنس، ومن CML الصندوق التعاضدي العلماني، شركات شقيقة بقيادة الأستاذ جوزيف عقيقي وفريق عمله. بيقولوا لكم بون ويك إند بإذن الله، أحلى أيام بيتمنوا لكم إياها عبر إذاعة جبل لبنان. وكل دوموزيل أو مدام اسمها ريتا بالشركات اللي ذكرناها الحبيبة، كل سانت ريتا وانت بخير، تحميكم يا رب وتحمي وطننا لبنان، تحمي عيالكم وعملكم. سانت ريتا صوتك عالي، جبل لبنان 03-444-037 رسالة.
5: صباح الخير يا جوني يا حبيبي يا عيني، خفف شوي بشرفك، نحن بلد مش ممسوك أمنيا ولا عسكريا ولا شيء، أنجأ أنت بتعرف أكتر واحد بيعرف يا حبيبي، خفف شوي حدة اللي عم بتقوله، الله يرضى عوجك، الله يرضى عوجك.
0: شربي اللي سعد لي صباحك، الله يرضى عليك ومرسي لدعوتك. أنا عايش أوفر تايم من سنة 1975، والرب بيعطي والرب بياخد، يسوع الملك بيعطي يسوع الملك بياخد، رب العالمين بيعطي رب العالمين بياخد. حكموني إعدام من سنوات وراحوا الأفرقاء اللي حكموني إعدام، راحوا ما قبل قبلهم وما بعد بعدهم، عم بيروح ونحن باقيين، وأرزة لبنان باقية، وفي عنا رئاسة جمهورية، وفي عنا قوى أمنية، ونحن بحميتهم منشد لهم همتهم أكيد، يحمونا ببيروت الإدارية على الأقل. يلا قوانا الأمنية الشرعية، زمجري أزقري زقري زمجري رعدي يا قوانا الأمنية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويك أند. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. في عندهم صفحتين على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، كاريتاس لبنان يوث، شبيبة كاريتاس لبنان، وكاريتاس لبنان الصفحة العادية، واثنيناتهم ناشطين ناشطات هالصفحتين. على كاريتاس لبنان يوث شاركت شبيبة كاريتاس لبنان اقليم جبيل بدرب السماء بمناسبة الشهر المريمي مسيرات خللتها الصلاة والتأمل ضمن أجواء من الإيمان والرجاء، شبيبة في خدمة الإنسانية. حدا منكم بعده مش طالع على درب السماء؟ يلا بتبلش من جوني، اسألوا عنا، بتبلش بتطالع شوي من جوني ومشينا. أنا عملتها هالدرب حلوة مع الصلاة مرتين أو ثلاثة مع عدد من المؤمنين والأصدقاء، بتطلعوا من جوني صربة أو بتطالع شوي صغيرة وبتسلكوا بين أحياء هيك، وبعدين بتصيروا بأحضان سيدة لبنان بحريصة. مسيرة إيمانية رائعة جداً مارسوها ومشوا فيها شبيبة كاريتاس لبنان إقليم جبيل، وإنتوا كمان درب السماء. بس امشي بدرب السماء بتذكر المثلث الرحمات البطريرك صفير، الله يرحمه. مار نصر الله بطرس صفير فطرياركم يقرو المثلث الرحمات يقرد لبنان نتهاب لخ، ولكل البطاركة الموارنة مجد لبنان أعطي لهم. بركة وافتتحها وهي موجودة عند المؤمنين بأوقات سابقة، ولكن أكيد منشجعكم درب السماء احفظوها، اسألوا عنها واسلكوها، وكل محطاتها فيها إيمان، في أماكن صلاة، فيها كابلات صغيرة بالهواء الطلق. كاريتاس لبنان الله يعطيكم العافية. أب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، موريون برخوخ أبونا معليو، ومباريخ لكنوشتو كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الإيمان الوطني الشامل. مريم بتجمعنا.

عمل، إيماني، والعذراء بتجمعنا. مريم، مريم يلدت يشوع، بتجمعنا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. هالترتيلي كلمات روي فاضل، ألحان كميل جبور، ترنيم الخوري أغناطيوس داغر، والمرنمة نادين غالي داغر. موريون باريخون خلخون هونو قولو طورو لبنان، هون إذاعة جبل لبنان، إذاعتكن يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ من عناوين السهر الراقية: كازينو لبنان، مسرح كازينو لبنان، واحتفالياتنا الحلوة اللي كانت ورح تضل تنظمها بإذن الله، ورح نضل ننظمها بكازينو لبنان، مسرح كازينو لبنان، وصالة السفرة والمارتينغال، الصالة هيك الكوزي الحلوة كتير واللي بتستقبلكن، والليلة وبكرة بالمارتينغال احتفاليتين حلوين كتير. الليلة الجمعة 22 أيار 2026 لمارتينغال، سامر مارون، سامر مارون بأغاني الحلوة بيرحب فيكن الليلة بكازينو لبنان لمارتينغال. بكرة السبت كمان والعاني رح تكون كريستينا حداد، والموسيقيين المرافقين لها وأجواء رائعة جداً.

0: ليلى وبكرة. كريستينا حداد بكرة إن الله راد المساء بصالة لمارتينغال، مطعم ورائع جدا وكوزي واستقبال. هيدا كازينو لبنان، هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. للحجز الليلي مع سامر مارون وبكرة مع كريستينا حداد والموسيقيين المرافقين لها 70-161-171. هلأ اللي بدي قلكن هي تقريبا بكرة صارت مفولة، تلفنوا وحكوا مع مسيو بجاني، بس الليلة فيكن تسهروا معنا. يلا سامر مارون قربت تتفول، انتبهوا يعني بعد في كم مقعد كم طاولة بتصرفكن. الليلة وبكرة مارتينغال، هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، كونوا كتار وتفول صلاة الليلة وبكرة. ما تزعلوا لأنه في عنا الأسبوع المقبل والأسابيع المقبلة والصيفية الحلوة بإذن الله، بدنا نتفائل بالخير. بون ويكاند عبر إذاعة جبل لبنان، وسهرات حلوة كتير الليلة وبكرة وكل ليلة. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ وبيضل في جروح عند لبنانيين ولبنانيات فقدوا أولادهم بالسلاح غير المتفلت، وهلا قانون العفو اللي تم تأجيله، برافو يعني الرئيس نبيه بري ما ماشي حال، لما أجلوا تفادى مشكل كتير كبير بوطننا لبنان بتأجيل قانون العفو. مبارح تتواصل معي السيدة غريس صفطلي، تتذكروها؟ غريس صفطلي إما للصبية المغدورة اللي قتلت ظلما بريعان الشباب، هي رايحة مع أصدقائها تسهر بكل براءة بالكاسليك، قتل عسكري بالجيش اللبناني حسن حامية سنة 2015 وتحديدا ب 12 كانون الثاني. بس عم ذكركن بهالمناسبة الحزينة هيدي، كان سكران حسن حامية العسكري بالجيش اللبناني بده يفوت على أحد البابات على نايت كلاب، منعوه الحرس برا، بدي يفوت ما بتفوت، استكبر بسلاحه وقوص اجت رصاصة وقتلت صبية كانت عم تسهر بكل براءة مع رفقاتها مع محبينا، وحرم إمها منها وحرم الإنسانية منها وحرمها من شبابها ودفنها تحت التراب هالأزعر السكران حسن حامية. وبالآخر هربوه لأنه صدر حكم غيابي، أول شيء حكم حضوري بحقه، بس دولتنا الزلحفة لبينما وصل القرار من المحكمة العسكرية لا السجن بزحلة كانوا أطلقوا سراحه، قال يي ما أنتوا ليه ما قلتوا لنا، ليه ما قلتوا لنا، تأخرتوا لحتى إنه كأنه ما في برقيات ما في لسلكي ما في شيء، إنه شو أخذوا على ظهر الزلحفة تيبلغون بالحبس إنه يستمر حبسه، وصدر حكم بحقه، نفذوا حكم قبل منه بإطلاق سراحه وهربوه للعسكري بالجيش اللبناني الأزعر البلا أخلاق حسن حمية، وحرقوا لقلبها للأم الحزينة. نعم آخ يا بلد لبنان شو فيك كومبينات. خلينا نسمع سوا السيد غريس صفطلي والدة الصبية المغدورة إليان صفطلي.
1: بونجور جوني، أنا أمال إليان صفطلي الشحادة، بدي أقول لك أنا الشحادة عم بشحف حقي. العالم كله عم تحكي عن العفو العام، صحيح في مظلومين بالسجون وفي مظلومين كمان بعد لتاريخ اليوم ما تحاكموا، بس اللي ما حدا عم بيفهمه ما حدا عم بيحكي فيه انه في قتلة خارج السجون، هيدول شو مصيرهم؟ ليش لتاريخ اليوم بعد ما انحكموا؟ ليه لتاريخ اليوم بعد ما انلقطوا؟ ما بعرف بعد شو بدي احكي يا جوني، يعني فقع قلبي انا عم طالب بالعدالة، وانا مظلومة وظلموني بموت بنتي وظلموني بالعدالة، عم بش حدا مش حقي هيدا، هيدا مش حق كل إنسان يطالب بالعدالة ويطالب برادع للقتلة اللي مثل حسن أحمد حمية اللي محمي ما بعرف من مين؟ ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني أنا بناشد رئيس الجمهورية وبناشد قوى الأمان وبناشد قائد الجيش كونه كان هو بمؤسسة عسكرية للجيش، يعني بدل ما يحميها قتلها. طب شو ناطرين بعد؟ شو ناطرين بعد؟ ليه عم تعملوا فينا هيك؟ ليه عم تظلمونا؟ ليه عم تقهرونا؟ ليه عم بتموتونا 100 مرة؟ صرنا عم نحكي بالعفو العام وناسين انه في قتل اولادنا بنعرفهم للاسف وبنعرف مين محميين. ما حدا عم بجيب سيرتهم، بس حبيت اوصل هيدي الرساله كون انه هلا كل العالم عم تحكي بالعفو العام بس للاسف ناسين انه في قتله خارج السجون.
0: نعم. جريس صفطلي، الله يرحم بنتك والله يصبر قلبك المحروق من ليلة 12 كانون الثاني 2015. الله يحرق قلب أمه هالبلا أخلاق حسن حمية اللي قتلك بنتك، وكل قاتل الله يحرق له قلبه. كنا عم نحكي قبل شوي عن درب السما وشبيبة كاريتاس لبنان اللي أقليم جبال اللي سلكوا درب السما مبارح وأول مبارح، وزيارات لدرب السما. على درب السما وأحد دروب السما كانت ساكنة صبية كمان حلوة، وبتروح على الكابيلا الصغيرة على درب السما، واستحلاها أحد المجرمين من أولاد عمنا السوريين الله لا يوفقه، وقتلها من بعد ما اغتصبها هي وميتة رماها بالوادي. عرفتوه؟ نعم. وقاعد بسجن رومية وعم ينحكى بالعفو. ما بعرف يعني، ما بعرف شو موقف الأهل. آخ يا وطن لبنان آخ. كتير في قصص جرائم تابعناها من سنين، وتابعنا قضاياها، يا قولوا الله يا لبنانية الله لا يوفق كل مجرم ويحرقوا بنار جهنم. صوتك عالي جبل لبنان. وبما أنه مدام صفطلي عم تحكي أنه عم تشحد العدالة شحادة، بعد البريك مباشرة كمان بنسمع من الزمن الجميل يا مين على شحاد يهديني. أقولكن عم نشحد العدالة، أقولكن يا دولتنا اللبنانية عم نشحد رجوليتك أو عم نشحد أنوستك رجال أو أناتا يا دولتنا اللبنانية قدام حزب إيران العميل حزب الفرس، رجال أو أناتا؟ مع احترامنا باردون يعني للجندرية، بس هيدي للتحميس بنستعملها مش للانتقاد، يعني مع محبتنا للنساء. رجال أو لا رجال، حتى ما نقول نساء، رجال أو مش رجال يا دولتنا اللبنانية العسكرية والأمنية؟ تلك هي المسألة. بريك ونرجع لكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: Star System و2U2C يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
4: في حدا بدي معرض الإنسان شو معرف فينا
0: صوتك عالي جبل لبنان وبعد شوي رح نكون مع آدم واحتفاليته الحلوة وهيدي سقفتنا وهيدا نحنا وهيدا وطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان ودولة القانون بوطننا لبنان المشانق فريد بيقول لي كتب لي المشانق رسالة 11 ثانية من حبيب
5: بونجور إذاعة جبل لبنان جوني الصديق بس بدي أتأكد إذا هذا رقم جوني الصديق إذا فيني تواصل معه هذا الرقم
0: يس
5: البرنامج تبعه
0: يس بعت لك إياها أهلا وسهلا فيك حبيب يلا بعت رسالتك أهلا وسهلا فيك هيدي جبل لبنان وهيدا رقم الهوى وأصواتكم العالية Good morning هلا هون الـ AI عم بيقلي Good morning جبل جبل لبنان Good morning بكل وسائل التواصل وفي عنا موجزات حلوين كتير وإذاعة جبل لبنان هي الإذاعة الأولى عالميا تستعمل الـ AI الذكاء الاصطناعي بموجزاتنا الإخبارية كيف؟ اسمعوا من الـ11 وبالطالع يلا إدارة جبل لبنان تسعى كلود أواس الله يعطيه ألف عافية مدير إذاعة جبل لبنان ليلا نهارا نحن وياه ليلا نهارا ونهارا ليلا نادرين حياتنا لهالإذاعة اللي هي إذاعتكم ومنشكركم لأنه طلعتوها الأولى وتحية لكل الإذاعات الغيورة اللي بتتصل بالمعلنين وبسبونسرز وبيهددوهم بطريقة غير مباشرة إذا قالوا لهم لا نحن ما عم نحط إعلانات مبلا أنتوا عم تحطوا إعلانات بإذاعة جبل لبنان يا غيورين يا رخاص خليهم يلحقونا يلا الشاطر ما ما يقصر يلحقنا بس أنتوا تابعين نحن القافلة تبعت إذاعة جبل لبنان من أيام المؤسس الأستاذ جابرييل المر والأستاذ جهاد جابرييل المر وهلأ كلود قواس وزملائنا بأغاني أغاني مدام جيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر كلنا سوا فريق متكامل بخدمة الفن بخدمة الثقافة من خلال 2U2C وستار سيستم وأغاني أغاني ومهرجان أعياد بيروت اللي راجع بإذن الله وقريبا بدنا نضل متفائلين بالخير فمن هالمنطلق هيدا منقول نحن صامدون بمحبتكم وبدعمكم وبإعلاناتكم لإذاعة جبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان فهد سوبر ماركت جونيا الساحة وفهد سوبر فاليو زلقى نهر الموت باتجاه جونيا عروضات جديدة بلشت أهلا وسهلا فيكم زورونا واستفيدوا أنا عم زورن على أوتوستراد الزلقة من بعد جسر المشاة على نهر الموت على اليمين المبنى الأزرق بيبين قدامكم بين الشجرة الحلوة وفهد جوني الساحة كمان أهلا وسهلا فيكم بكسروان بالمتن وبكل لبنان ولكل لبنان من الساعة 8 الصبح للعشر المساء استفيدوا مشترياتكم اليومية الأسبوعية الشهرية أهلا وسهلا فيكم عنوان من عناوين التوفير وسيادتكم بمحلها. بون ويكند لكم. الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان وعضو الهيئات الاقتصادية اللبنانية وفريق عمله من شباب وصبايا بيتمنوا لكم بون ويكند من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة 13 ثانية قبل ما ننتقل لأغنية سمير يزبك.
6: بونجور جوني، كيفك؟ كيف الحال؟ ما تنسى البنت كمان اللي بمزيارة ناطور الفيلا عندهم كمان.
0: صحيح.
6: اعتدى علي وقتلها.
0: صحيح صحيح.
6: هي مش كمان حرام؟
0: ولا حططول يا شباب. نعم نعم، يسعد لي صباحك وتعيش وتترحم. رقمي ينتهي بالأربعة ثلاثة ثلاثة وكل مستمعي جبل لبنان. وبما أنه السيدة إليان صفطلي والدة السيدة غريس صفطلي والدة إليان الله يرحمها كأنها موجودة معنا. إليان صباح الخير، مطرح ما أنت موجودة. والمسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قوم من قبره، يشوع مشيح قوم من بيث عنيدي، خريستوس أنيستي، أليثوس أنيستي. وعلى رجاء القيامة، ومثل ما قالت مدام صفطلي، عم بشحد العدالة إشحادة. سمير يزبك ابن بلدة رمحالة والزمن الجميل، ويامين عشحاد يهديني يهديني على هالدولة اللبنانية اللي عم نشحد انه تزمجر، هالدولة اللبنانية العسكرية اللي عم نشحد انه تسيطر لنا على بيروت الإدارية بقى تنفيذا لقرار الشرعية السياسية. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، شو بدكم نبلغكم نحن عن مخازن الذخيرة؟ نحن وش بيتنا عم نعملها وعارفين موقعين أو ثلاثة لمخازن الذخيرة الإيرانية وغير الشرعية، وتفضلوا أنتوا نفذوا بقواكم الشرعية وبقواكم المخابراتية والمعلوماتية. فبدنا نشحد زمجرتكم، تفضلوا اشتغلوا. ويا مين عشحاد يهديني، مهدات للدولة اللبنانية كمان. يا

0: صوتك عالي جبل لبنان. رح نكمل هالأغنية بعد شوي لحتى نضل نذكر كل مين انضم لقلنا من دولتنا العلية انه يا دولتنا زمجيري ما تشحدينا وجودك اشحادي. سمير يزبك صوت الجمل الجميل. ومنكمل بعد شوي كمان نشحد من دولتنا موقف رجولية يا عسكرنا نفذوا ببيروت الإدارية نفذوا لم ينفذ حتى الآن. بعدكن عم تستجدوا أصحاب الخيم اللي هن عسكر هدول منهم مهجرين، لأنه لما بتجي وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقلهم تفضلوا، ومحافظ مدينة بيروت وزير الداخلية الله محييه العميد الحجار ومحافظ مدينة بيروت أحلى جار وأحلى إنسان، بيقولولن فلوا من هون على المدينة الرياضية لأنه هونيك مجهزة لألكن. كان عندهم حجة أولى أنه في ناس عندهم حاجات خاصة، قالولن في عنا 10 غرف مع 10 حمامات مخصصين لأصحاب الحاجات الخاصة، شو جايبينهم هون على أطراف الوجهة البحرية ببيروت؟ فما قبلوا فاستسلمت الدولة اللبنانية. نعم استسلمت الدولة اللبنانية تجاههم هالمسلحين هدول غير الشرعيين الإيرانيين العملاء، بقى استجدون بس بننقلكم شي 20-30 متر بس فقط لا غير، بليز دخيل إجرايكم قبلوا معنا تجاه هيك الوسائل الإعلام هيك بدكن يا دولتنا اللبنانية العلية. صوتك عالي جبل لبنان وعم نتابع نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني قضايا الوطن، قضايا المودعين، قضايا الفساد. في عنا فساد وفي عنا حرب تدميرية على وطن لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني بتقرير لزملائنا بالLBCI بنسمعه سوا مدته 2 دقيقة.
1: في ملف آخر مرفأ بيروت في الواجهة كأحد أبرز رهانات الدولة الاقتصادية، ومن سكانرز إلى ملف الأهراءات مشاريع إصلاحية يعول عليها لإعادة تفعيل دوره الاقتصادي.
2: مرفأ بيروت واحد من أهم الفرص لتعزيز إرادة الدولة يلي متوقع أنه توصل ل 150 مليون دولار بآخر هالسنة، وإذا صار في إصلاحات في إمكانية جدية أنه ترتفع هالمداخيل. ومن هون دعا رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني لجولة بمرفأ بيروت للاطلاع على المشاريع اللي بلشت داخل المرفأ، ومن بينها أجهزة السكانرز المخصصة لفحص الحاويات شو في داخلها لضبط التهريب. والدليل اليوم السكانرز قادرة تفحص نحو 200 حاوية بالساعة بالوقت اللي كانت تفحص حوالي 40 حاوية بالنهار.
3: مرفأ بيروت هو مشروع حيوي لقيام الدولة، فاليوم دعينا معالي وزير الاقتصاد دكتور عامر بساط ليشرح لنا شو هن الأفاق الجديدة والتصور يلي عم بحطوه بالحكومة لأحياء هالمشروع. وكلكم تعرفوا كمان انه الأهراءات له ذكرى أليمة كتير بكل نفوس اللبنانيين.
2: الاهتمام ما اقتصر على السكانرز بس، بل شمل كمان ملف الاهراءات باعتباره جزء أساسي من مشروع تطوير مرفأ بيروت.
4: ونحن اليوم مشكورين من مرفأ بيروت انعطينا نحن كوزارة الاقتصاد انعطونا أو خصصونا أرض جديدة تنقدر نبلش نبني إهراء جديد، وبدأت الدراسة التقنية بالموضوع من هبة عراق كويتية عم تدفع لهالهبة الإهراء القديم. هيدا ذكرى موضوع أخلاقي موضوع اجتماعي، منفكر بالطرق كيف يقدر يتحول إلى معلم حضاري.
2: لجنة الاقتصاد مقدمت الدعم الكامل للحكومة لتسريع تنفيذ المشاريع الإصلاحية والإنمائية، والمطلوب بحسب هاللجنة تنسيق جدي بين مجلس النواب والحكومة حتى تمشي الإصلاحات المطلوبة ويرجع مرفأ بيروت ياخد دوره كمرفأ اقتصادي أساسي للبنان.
0: إذن هيدا تقرير الLBCI الله يعطيهم العافية زملائنا بالLBC. ومعدة التقرير عن الدكتور فريد البستاني والأشخاص اللي دعاهم لزيارة مرفأ بيروت. زميلتنا بالLBCI تيريزيا رحمي الله يعطيك ألف عافية ويعطيهم العافية زملائنا بالLBCI. ونحن دايما عبر إذاعة جبل لبنان متابعين مقاومة الفساد، هيدي مقاومة بحد ذاتها. فضح الفساد ومقاومة استمرار الفساد بدولتنا اللبنانية إيد بإيد مع المخلصين بوطننا لبنان ومنهم الدكتور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
5: بونجور أستاذ جوني، كيفك؟ إن شاء الله كل شيء منيح. أول شيء بتمنى لك يكون بون ويكاند، ويكون ويكاند خير وفرح لحضرتك. أستاذ جوني اللي شجع على الجريمة المنظمة بلبنان هو الثنائي الشيعي، لأنه إذا بتلاحظ أنه أي حدا من الثنائي مدعوم بيقتل بيعمل اللي بده إياه، بيظهر بيزبطوا له ملف، بيزبطوا له خبرية، بيدفعوا عليه مصاري، ما فرقني معهم، بيعملوا اللي بدهم اياه، بيستبيحوا اللي بدهم اياه. وعم تحكي حضرتك معك حق عن البورت تحت، ما حدا بابا مني شايف بقى رجال بهالبلد، شايفهم خانعين مضغوطين، ما بعرف ليش. يعني انه فيكم تكونوا دولة حقيقية وخلص، ليه بدنا نخاف؟ يعني من شو بدنا نخاف؟ شو بدهم يعملوا بعد اكثر من اللي عملوه، اكثر من اللي قتلون سياسية، اكثر من اللي عملوه، اكثر من النهب والمخدرات والسرقة شو بقى بدهم يعملوا؟ خلص لازم نوقف بوجههم كلنا، حتى الشعب اللبناني كله لازم نوقف بوجهه. ما بقى نقدر نتحمل، نحن الشباب اللبناني ما بقى قادرين نتحمل، مش قادرين بقى، خنقونا، اختنقنا من جميع النواحي، ما فينا نتنفس بهالبلد. خلص بلد مضغوط ومحطوط ايد عليه اخطبوط ايران وحزب الله. نعم. بده حقيقه، بده نحن نتحرك، لازم نحن هالشباب نتحرك.
0: اخ يا شباب لبنان، يا الي شباب وصبايا لبنان. نعم يلا تفضلوا. يا دولتنا اللبنانيه زمجري زمجري، يا دولتنا زمجري، حتى ما تبقى نص دوله مثل ما قال الدكتور سمير جعجع لصحيفه النهار صباح اليوم. نعم مثل ما قال إلي، ما بقى فينا نتحمل. ما بقى فينا نتحمل. هذا عمل لزياد الرحباني بقلب مسرحية. ما بقى فينا نتحمل. يلا بما أنه هلأ المستمع حكي أنه ما بقى فينا نتحمل، يا زياد يسعد لي صباحك يا حبيب القلب. مدة دقيقة ما بقى فينا نتحمل من قلب مسرحية، من مسرحيات الحبيب الراحل الباقي الخالد زياد الرحباني، ولولا فسحته الأملي مسرحيته.

0: زياد الرحباني لولا فسحة الأمل وما بقى فينا نتحرك. زياد الرحباني صباح الخير من الوطن. زياد الرحباني وطني لبنان بحيك.
1: أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا من كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد يسعد صباحك، وبعد شوي كمان من العمل اللي شاركت بتسجيله معك إيد بإيد باستوديو نوتا بشارع الحمراء مقابل الجامعة الأمريكية اللي بيملكه زياد الرحباني ولدته فيروز، سجلنا عمل بما أنه كل شيء نضيف للحبيب جوزيف صقر. فكمان في أغنية اسمها 007 007، من الأفضل أنك تحتشمي في ضابط مدري بكم نجمي قاعد على طاولة هونيك، أخدوا اسمك أخدوا اسمي. يا قول يا دولتنا اللبنانية الله وزمجري وعمل السبعة ودمتها، بس خلصونا بقى من الغير شرعيين ومن كل أعداء لبنان الداخليين والخارجيين. تفضلوا زمجروا يا دولتنا اللبنانية. هذا اليوم عنوان حفلتنا الليلة، واليوم احتفاليتنا. نحن كل يوم احتفالية من التنين للجمعة. هون بدي ارجع لكم انه التنين عطلة رسمية واربعة خميس جمعة عطلة رسمية. إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي موجود معكم من السبعة للعشرة، عشرة وشوي، التنين التلاتة الاربعة خميس والجمعة رغم العطلة الرسمية. اربعة خميس جمعة من عايد بعضنا بالأضحى المبارك، والتنين دحشن لنا مناسبة بائدة يعني صار لها سنين قديما كانوا يحتفلوا فيها ما يسمى حرب المقاومة والتحرير. دولتنا العاجزة واللي مش عم تزمجر عم بتحيك تصوصي سيارتهم، لأنه انتهينا مع بنا قايلين إنه سلاحهم صار غير شرعي. ما أنتوا قلتوا لنا، ما أنا، أنتوا قلتوا لنا إنه سلاح غير شرعي وخاين كل مين عميل لإيران وعميل للفرس وعميل لخارج لبنان، ورجعتوا عم تسيرون يعني شو عم تعملوا؟ المسيرة خلتكم كمان تقدفون هيك شيء 50 متر لقدام بأرض بتملكها بلدية بيروت. هذه ملك الشعب اللبناني مش ملك بلدية بيروت يا حبيباتي أنتوا. فمن هالمنطلق هيدا آخ يا بلد لبنان على الاستسلام. صوتك عالي جبل لبنان، بعد البريك مباشرة بيان وصلنا من لحظات من نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس اعتراضا على استمرار اقفال السجل التجاري ببعده. دولتنا اللبنانيه زمجري اشتغلي يا دولتنا قبل فوات الاوان. بريك وبنرجع ولاعلاناتكم ودعمكم لاذاعه جبل لبنان 70 220 888 لنبقى نستمر نطور ونحارب التشويش على الارز اللبنانيه وعلى اذاعتكم جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabal-lebnan.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
5: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
4: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التقس شكل.
5: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
4: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
5: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكله يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفايه بنزين بالسوق.
4: شو يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق؟ رح ينقطع؟
5: والله يا عمو كل شيء وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط بعرف.
4: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلك، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب مركزيه مركزيه، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ، دبروا حالكم.
6: عنجد؟
4: إيه أكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
5: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
4: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ونكملين سوا فترتنا احنا وياكم لليوم الجمعة 22 أيار 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن الوطن. صدر منذ قليل عن نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس البيان الآتي: لم يعد يكفي الشجب والاستنكار أمام التمادي في استمرار إقفال السجل التجاري في بعبدة وما يرافقه من حالة إهمال ومماطلة غير مبررة في معالجة هذه الأزمة، رغم التداعيات الجسيمة التي تطال حقوق المواطنين وانتظام المعاملات القانونية والتجارية وحسن سير العدالة. إن هذا الواقع لا يبرره أي ظرف، ولا يصح الاختباء وراء الحرب واستخدامها كعذر محل، بل إن الحرب الخارجية يجب أن تكون حافزاً لتحصين الداخل بدل التمادي في الإقفال وما يشكله من مساس خطير بالأمن القانوني والاقتصادي وما يلحقه من أضرار فادحة بالمحامين والمتقاضين وأصحاب المؤسسات والشركات، ومن شلل في إنجاز المعاملات في ظل غياب أي إجراءات جدية وسريعة لمعالجة الوضع القائم. يضيف نقيب المحامين: إنني والحال هذه أؤكد أن نقابة المحامين اتخذت ومن موقع مسؤولياتها ومن خارج اختصاصها كل الترتيبات المعقولة للمساعدة في تسريع إعادة انتظام العمل في السجل من دون جدوى. يضيف بيان نقيب المحامين: إن هذا الواقع لا يبرره أي ظرف، ولا يصح الاختباء وراء الحرب واستخدامها إذن كعذر محل، وعليه وإذ أحذر من أن الاستمرار في التقاعس لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة، أطالب الجهات الرسمية والقضائية المختصة بالتحرك الفوري والحاسم لإعادة فتح السجل التجاري وانتظام العمل فيه واتخاذ التدابير الكافية بمنع تكرار هذا التعطيل الذي يضرب مصالح الناس والمؤسسات في الصميم، كما أحتفظ باسم نقابة المحامين بحق اتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة دفاعاً عن أصحاب الحقوق وصوناً لهيبة العدالة وضماناً لحسن سير المرافق العامة القضائية والإدارية. ينهي نقيب المحامين: إن السكوت عن هذا الفراغ لم يعد جائزاً، بل صار جائراً بحق أصحاب الحقوق. الإمضاء: نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس في بيان وردنا منذ قليل. نقيب المحامين عن السجل التجاري في بعبدة: الإقفال جائر والسكوت غير جائز. تحية لنا نائبة المحامين النقيب عماد مارتينوس والمحامين والجسم القانوني اللبناني من خلال نقابة المحامين وصوت العالي من إذاعة جبل لبنان. ورح نتابع هالموضوع ساز عماد مارتينوس مع كل الخيرين وحضرتك بمحبة من شان وطننا لبنان وهالدولة اللي شو عم تاخد موقف ومشغولة بأمور كثيرة. وشو المطلوب؟ المطلوب واحد، هو إنك تكوني دولة يا دولتنا اللبنانية وتزمجري يا دولة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال النيابية زار أمس وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وجرى عرض الأوضاع الأمنية والبلدية وتعزيز حضور القوى الأمنية وتفعيله في المتن الشمالي. اللقاء أيضاً تناول سبل تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية بما يساهم في تحسين الخدمات وتفعيل العمل البلدي في ظل التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات في المرحلة الراهنة. تحية للأوادم بوطن لبنان واللي عم تسمعوا أخبارهم دايماً من إذاعة جبل لبنان، وإيد بإيد مع الوزارة ومع الدولة اللبنانية ومع النواب أستاذ إبراهيم كنعان لمكافحة الفساد وتعزيز حضور الدولة الأمني والاجتماعي والإداري بوطننا لبنان. بون ويكند لكم عبر إذاعة جبل لبنان من النائب الأستاذ إبراهيم كنعان، ونحن وياك إيد بإيد لخير وطننا لبنان وأرزة لبنان. أرزو لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يسرى تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل بعنوان بنات فاتن. بنات فاتن وتصوير المشاهد الأخيرة من هالعمل مع المشاركين لها من ممثلين وفريق العمل التقني والتورتا يا جمالها، هيد مثل ما بيقولوا بمصر التورتا يعني قالب الجاتو. كان فيه العديد من الفنانين ومخرج الفيلم محمد نادر مدير التصوير. فيلم بنات فاتن منتظر خلال الفترة المقبلة، بيحمل طابع إنساني واجتماعي، قصة حب بتواجه العديد من التحديات والصراعات وسط ظروف قاسية كتير. بنات فاتن، شو السر اللي بيغير مصير الجميع؟ رح ينعرض قريبا بدور السينما بمصر. أم الدنيا وحبيبة النيل مصر وبلبنان، شجعوا السينمات اللبنانية مستمعينا، هيدي كمان من الثقافة والفنون والتشجيع على الصمود. اختاروا أفلام عربية وأجنبية بكل صالات السينما بوطننا لبنان، وهيدي شغلة بنكون عم نشجع ثقافة الحياة والسينما. اختاروا أفلام، روحوا أنتوا ولادكن، أنتوا وحبيباتكن وأحبائكن شباب وصبايا، طاعوا تذاكر بهالمجمعات التجارية مطرح ما في سينمات بكل المناطق اللبنانية، وشجعوا استمرار الصالات اللبنانية على الاستمرار والصمود والبقاء. وهيدي كمان سر من أسرار وطننا لبنان، مش بس نحن بندعيكم لدعم إذاعة جبل لبنان بالسبونسورينج وبالإعلانات، كمان ندعي لدعم الصحف المكتوبة. فيكم تشتروا كل يوم صحيفة تنقوها وتشتروها حقها 100,000 أو 200,000 ليرة، معلش هيك بتكونوا عم تشجعون على استمرار الصدور، وكذلك الأمر السينمات اللبنانية وغيرها من الفنون الجميلة. وراجع مهرجان أعياد بيروت بإذن الله، وقريبا جدا منبلغكم وين وكيف، كيف وين مهرجان أعياد بيروت بإذن الله سيعود مثل ما رح يرجع وطننا لبنان. لبنان رح يرجع. بما أنه عم نجيب سيرة يسرى، أكيد حبينا لكلنا سوا، حبينا أغنية ثلاث دقات أبو ويسرى. يلا منيح والله، بعد صفايرتي عم تطلع.

0: يسرى، إذن وفيلم جديد خلصوا من تصويره ونحن متابعين كل شيء، نحن وياكم جبل لبنان، ومتابعين أيضا عبر جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، أخبار فنية ثقافية اجتماعية، أخبار عاجلة. جبل لبنان أبليكيشن، داونلود إت. هنا جبل لبنان. ويسرى من المحبين لما بنلتقيها باحتفاليات بكازينو لبنان وبغيرها من الاحتفاليات المسرحية وعروضات أفلامها، بتقلنا ده أنا بحب لبنان قوي قوي، بحبها، إن بيعتبروا لبنان أنثى، بحبها لبنان، إحنا بنعتبره لبنان ذكر. يا لبنان دخل ترابك، هن بيقولوا دخل ترابك يا لبنان، ده أنا بحبها لبنان. على كل لبنان ذكر أو أنثى، هيدي الجندرية نحنا طالعين منها، نحنا لبنان بكل الجندرية منحبك، ذكرا كنت أم أنثى، وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بون ويكند لألكن من بلدية زوق مصبح، رئيسا وأعضاء السيد إلي توفيق صابر، وتعميم نرجع نذكر فيه أصحاب الورش ضمن نطاق بلدية زوق مصبح، حرصا من بلدية زوق مصبح على راحة السكان والمحافظة على الهدوء العام ضمن نطاق البلدية، تخفيف الإزعاج الناتج عن أعمال البناء والورش. الله يعمر معكم جميعا، أو أشغال داخل الأبنية وخارجها، يطلب من جميع أصحاب ورش البناء وأصحاب الورش القائمة داخل كافة الأبنية الالتزام بما يلي: التوقف عن ممارسة الأعمال والأنشطة كلها أيام السبت اعتبارا من الساعة 12 الظهر، يعني بكرة السبت إن الله راد 12 الظهر أي ورشة تتوقف الساعة 12 الظهر، التوقف التام عن أعمال الورش والبناء طيلة أيام الأحد والعطل الرسمية والدينية، يعني هالأحد يعني هل بيخلصوا السبت الساعة 12 الظهر كل الورش بزوق مصباح، الأحد عطلة ما في شغل، التنين كمان هيدا المقبل عطلة رسمية اخدتها الدولة اللبنانية ومقررت لنا إياها، التلاتة عمل، بعدين أربعة خميس جمعة كذلك الأمر عطلة رسمية، ممنوع العمل. الله يعمر معكم جميعا، ولكن نلتزم. تستأنف الأعمال أكيد كل يوم لما بكنش في عطلة صباح يوم التنين، بس هالتنين هذا عطلة رسمية، انتبهوا. يمنع منعا باتا دخول أي نوع من أنواع الشاحنات والصهاريج إلى الورش يوم السبت تحت طائلة حجزها من قبل بلدية زوق مصبح والشرطة البلدية، الله يعطيهم العافية. يطلب من الجميع وعبر إذاعة جبل لبنان عم نبلغكم التقيد بهالتعميم وبمضمونه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المخالفين. شكرا لتعاونكم، اللهم نحن بلغناكم وأكثر من مرة عم نبلغكم، وهلأ كل دايما على يعني مشارف الويك أند بنذكركم. بكل احترام، رئيس بلدية ذوق مصبح كسروان إلي توفيق صابر. بون ويك أند لألك، ومنعرف أنه أنا وياك وأعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية والحرس الليلي ببلدية ذوق مصبح التابعين لهالبلدية الناشطة، ما عنا نحن وياك لا سبت ولا حد ولا عيد، على تنسيق دايم 24-24 بخدمة زوق مصبح وخدمة وطننا لبنان. واحتفالية الحلوة الخميس المقبل 28 أيار 6 بعد الظهر الخميس، رح كون أنا موجود، لاقونا افتتاح حديقة حقلة الذهب، الشارع اللي أنا ساكن فيه قرب الليسي دوفيل، تأهيل وترميم هالحديقة الحلوة من قبل بلدية زوق مصبح معا لأجل ذوق مصبح خضراء، وأنا من سكان زوق مصبح وأفتخر. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى عكار، وصوت عكار وصوت الجنوب وصوت الشمال والبقاع وصوت كل لبنان وصوت اللبنانيين وصوت الشعب اللبناني، إذاعة جبل لبنان. ننتقل لعكار، مراسل صحيفة اللواء من عكار وصار كمان ناشط عنا وعم بيخبرنا الأخبار الحلوة والمرة، كل شيء عم يورد من عكار، وخبركم مبارح وقلت مبارح عن اكتشاف مغارة شبيهة بمغارة جعيتة، إضافة لأخبار حلوة كتير. الزميل موسى مراسل صحيفة اللواء من عكار وعبر إذاعة جبل لبنان وصوته العالي.
1: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا موسى من شمال لبنان. اليوم عندي خبرين. الأول خبر مهضوم ومزعج بنفس الوقت، إنه هو كلب شارد بمعرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس بيهاجم صبية عم تعمل رياضة بالمعرض. بتعرف المعرض مساحته واسعة وما في حركة على أطراف المعرض، فبصير حركة رياضية لأبناء مدينة طرابلس. فالكلب بيهاجم الصبية بتعضه، فبتحاول تهرب منه، بتجي السيارة بتصدمها حرام، يعني بتكسرها بتحرطمها. طبعاً إجا صايب الأحمر وعمل أسعفه الصبية، وعرفنا بعدين إنه حالتها مستقرة بس فزعاني كتير وملبكي. هلأ قام الناشطون بطرابلس وصاروا ينادوا المعنيين والمسؤولين إنه هاي الكلاب بدها حلول، يعني ما مش معقول بدها تهاجم الناس، لأنه هاي الحوادث عم تتكرر بطرابلس أكتر من مرة، خصوصاً ابن المدينة ما عنده استعداد يواجه كلب، وإنه عايش حياة مدنية أكتر من الحياة الريفية. يعني ممكن بتضيع تمسك حجر تضرب الكلب، تضربه بعصا، تضربه. فبطرابلس هاي الأدوات مش متوفرة. طبعاً أنا مع حماية الكلاب وبحب الكلاب، ما بقول إنه لازم، بس في حلول منها إنه عدم رمي النفايات بالمناطق العامة، إنه تنظيم نفايات المطاعم وإغلاق المستوعبات وزيادة عدد المستوعبات. الكلب بيجي تاكل، هو أمتى بيجي بتعض؟ بس يجوع. بيجي على النفايات اللي هي مخلفات السكان والمطاعم وخلافه، فتنظيم

0: كتير كبير لقيادة الجيش ومديرية التعاون العسكري والمدني بالجيش اللبناني لهبة طبية قدمها الجيش لمستشفى المنيا الحكومي، وكانت المستشفى بأمس الحاجة لهذه الأدوات الطبية، منها أدوات للأشعة والتصوير، منها أدوات لعلاج الأطفال حديثي الولادة، ومنها أدوات لعلاج القلب والأمور الطبية العلاقة بالقلب. فنحن بدورنا كشماليين متشكر الجيش اللبناني على هذه الهبة اللي هي كانت المستشفى مضطر عليها، وهيظهر دورة بعلاج الناس بكل مناطق الشمال. وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء على الخير. وصوتك العالي زميلنا الإعلامي موسى موسى مراسل جبل لبنان من عكار. وانتو شو عندكم أخبار بكل المناطق اللبنانية؟ إذاعة جبل لبنان إذاعتكم، ودعمكم لإذاعة جبل لبنان إعلانياً وإعلامياً بخلينا نرجع للشمال ولعكار وللجنوب، ونأول إرسال ببيروت الكبرى بدعمكم ومحبتكم. موسى موسى شكراً لألك، ويعطيك ألف عافية زميلنا بصحيفة اللواء. ومثل ما قال موسى موسى ندعي نحن كمان بلدية مدينة طرابلس. تفضل شد همتك في تعميم أكيد، ودائما عم نتابعه مع الناشطين ومنهم غينا نحفاوي بلطجي بقضية يعني تلقيح الكلاب، تلقيحهم معالجتهم وتعقيمهم كمان وإيواءهم. هيدي بقانون لازم تعملها بلدية طرابلس وكل البلديات، فتفضلوا نفذوا. مشكورين أكيد بلدية طرابلس وكل المحبين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، وبعد البريك بكرة الصبح في عنا احتفالية حلوة كتير، ورح كون أنا موجود فيها حدا للسيدة مي الخليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون بكرة الصبح بإذن الله بعد البريك. جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان. يا جماعة خليه بس يوعى، هاي إذا وعي عحاله. أمين عام حزب الشيطان وإيران بلبنان نعيم قاسم باشا الجزار، هو وقياداته. يا جماعة خدوا قرار، خدوا قرار، خدوا قرار بوزيريكن، الوزيرين التابعين لألكن ولإيران بالحكومة اللبنانية. وللأسف بعد حكومتنا اللبنانية ما عم تزمجر وتشحطهم من الحكومة، لأنه وزير ما يسمى بوزير الصحة بحكومتنا ودولتنا العلية بيروح بيجتمع مع السفير الإيراني وبيقعد حد منه بالمناسبات، ومنشوفه بالصور. هذا تحدي لقرار الدولة اللبنانية إنه مش معترف بالدولة. طيب كيف بعدكم بتلفوه على القصر الجمهوري وعلى القصر الحكومي؟ كيف؟ طيب ليه يا دولتنا؟ سيد الرئيس معلش بكل محبة، بس أنت قلت لنا وقلت لي جوني ما تسكت عن شيء، كيف بعدكم ملفينه؟ هل لا شرعي هيدا اللي كسر لك قرارك سيد الرئيس، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كسر لكم قراركم وبروح بيقعد على الكرسي بالصف الأول حد سفير إيران الغير شرعي والغير معترف فيه بوطن لبنان، واللي متخبي داخل السفارة محتمي بالشرعية الدولية اللي بتحمي ما بين السفارات، وبيروح لعنده بيجتمع وبيظهر باحتفاليات هو وياه. طب ليه بعدكم تستقبلوه؟ ما بتشحطوه من القصر الحكومي وتمنعوه يفوت؟ هلا خلينا بقصة قيادة ما يسمى بحزب عملاء إيران بلبنان. يا جماعة اليوم بكل الصحف اللبنانية وبالوكالات وزير الصحة، وزير صحة حزب إيران تسلم هبة من الأمم المتحدة للسكان بالمستودع المركزي للدواء بالكارانتينا. شو القصة؟ بالصور يا جماعة، يا جماعة الخير، بالصور المندوب الدولي، يعني

نائب المديرة التنفيذية للصندوق اسمه المندوب الدولي أندرو سابرتون. أندرو سابرتون بالصور بقلب المخزن عم بيتجول لابس طقم بدون كرافة. ووزير دولة إيران وعملاء إيران بلبنان لابس كرافة. كيف يا عمي صاروا الدوليين ما بيلبسوا كرافة؟ كرافات يعني قولوا فه فه كرافات مش كرافي أو كرافة. بقى وزير الصحة وزير إيران بالحكومة لابس كرافة وما بيشلحها بكل اجتماعات. وطيب انه ملوك على الاقل انت رايح عم مستودع الدواء بالكارانتينا يا عميل ايران، طيب ما شلاح الكرافة؟ يعني كأنه حط على عينك أندرو سابرتون المندوب الدولي للصندوق الأمم المتحدة للسكان هو بلا كرافة وانت بكرافة. يعني انت عميل ايران وعميل الولايات المتحدة بنفس الوقت، الشيطان الاكبر مثل ما انتم بتسموها، وتعتبروا الكرافات هي من العميلة للدول كلها الغربية اللي انتو ما بتطيقوا الفرس. طيب يا حدا يعالجوا يا عمي، حدا يحكموا لهالحكيم. هيدا هو دكتور كمان، دكتور صحة مش هيك؟ حدا يحكموا يعني يقلوا يا خيي شلاحة الكرافة حل عنا بقى. يعني ساعة البدكن بتركبوا دينة الجرة مثل ما بدكن يا جماعة إيران والفرس. يا هيدا إنسان مخالف لتعليماتكن، لأنه كل نواب ووزراء كل وزراء الوزيرين عم يلبسوا كرافة، كل نواب ما يسمى بحزب إيران العميل بلبنان ما بيلبسوا كرافة، ما بيلبسوا كرافة. ليش هالوزير هيدا منحط على عينه دايما ومش عم يتربى؟ مش عم يربوه بالأصل الجمهوري وبالأصل الحكومي يمنعوا يفوت لأنه عم يقعد حد سفير إيران. يعني بياخد القرارات داخل مجلس الوزراء وبيطلع بينفذ ما تريده إيران والفرس بوطننا لبنان، وبيقعد حد السفير الفارسي غير الشرعي بلبنان. يا أخ يا وطن لبنان، أخ شو فيك موبقات؟ هذه هي الموبقات. صوتك عالي جبل لبنان، إذن الروح الرياضية بوطننا لبنان. بيروت ماراثون أنجزت من أول الأسبوع تحضيرات اللوجستية لتنظيم سباق One Global Run بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، مقرر بكرة الصبح بمنطقة لبيال واجهة بيروت البحرية. أكيد الاجتماعات كانت متواصلة بس الحمد لله خلصوا كل شيء. رئيسة الهيئة الإدارية ببيروت ماراثون والمؤسسة لهالجمعية الراقية مي الخليل، نائب الرئيس العميد المتقاعد حسن رستم، الأعضاء أمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين، أمين الصندوق حسان حجار، دينا حركة، بحضور المدير التنفيذي سامر مكارم ومدير السباقات وعضو الهيئة العامة مدير العلاقات والبروتوكول الزميل بشير السقة، أعضاء فريق العمل. مديرة العمليات فرانسواز نعمة قدمت عرض تفصيلي وأوضحت أنه كان باب الاشتراك أقفل لأنه وصلنا لل 1500 مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار. اليوم 22 هو آخر نهار فيكن تستلموا فيه أرقام السباق، يعني المسجلين بيستلموا للورقة اللي بتنحط على التيشيرت عندكم من قدام ومن ورا، رقم السبق رقم المتسابق. فيكن تتوجهوا اليوم آخر نهار للساعة 5 بعد الظهر ل BDD منطقة بيروت الرقمية، بيروت ديجيتال ديستريكت، شارع بشارة الخوري مقابل وزارة المالية مديرية الواردات، من 9 الصبح ل5 بعد الظهر اليوم آخر النهار. يلا أهلا وسهلا فيكن. السباق غير تنافسي وما رح يصير في إقفال للطرقات، رح تضل طرقات مفتوحة أكيد بإشراف قوانا الأمنية الشرعية، الله يعطيهم ألف عافية، الجيش قوى الأمن الداخلي. أهلا وسهلا شباب وصبايا. 6:30 صباحا بينطلق سباق نصف الماراثون 21.1 كيلومتر، الساعة 7 سباق 10 كيلومتر، بكرة 7:30 سباق 5 كيلومتر، 8:15 سباق 1 كيلومتر، و10:30 حفل توزيع الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من رجال وسيدات. شكرا لكل المساهمين بهالحدث الرياضي.
مدام مي الخليل يسعد صباحك، ونحن بكرة أكيد موجودين معك. ويسعد هالصباح وكل أوقاتكن روح رياضية عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع زياد الرحباني وعمل ساهمت أنا بتسجيله باستوديو نوتا. كنت عم اشتغل مع زياد وجوزيف صقر والكورال والموسيقيين. من الأفضل إنك تحتشمي 007 يا دولتنا اللبنانية الجزارة، هيك بدنا إياكي تزمجري مش تصوصي تصوصي تجاه المتربصين بوطننا لبنان. زياد صباح الخير، جوزيف صقر صباح الخير، اشتقنا لكم.

0: تحتشني عم باكل مش قادر اكل علقت غزة العوم اللقمي ارجوكي انك تحتشني
1: قاعدة هيك انا قاعدة هيك ما حدا قله معي شي
2: انا هيك هي هيك
0: لو ممكن انك تحتشني
1: يا الله لشو جينا لهون نحنا
0: انا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
1: انا هيك قاعدة ما رح غير عادتي انا هيك بقعد عادة
3: هيدا بيجي دايما لهون هيدا
2: هيدا ضابط
0: عارف انك جميلي ومن حظي قاعد مقبي
2: رح ارجع سمعكم صوت زياد الرحمن الضابط عم يسأل عنه
0: ومن حظي قاعد مقبي
2: هيدا بيجي لهون
0: من حظي
2: دايما بيجي
0: انا عارف انك جميلي ومن حظي قاعد مقبي
2: جبل لبنان
1: انا هيك بقعد عادة
2: الضابط
3: هيدا بيجي دايما لهون

0: نجمي
1: أح
0: قاعد عالطاولة هوني أخذوا اسمك أخذوا اسمي
1: يلا
2: صح راح عبيته
3: ما بعرفه لا ما بعرفه
1: صحبوه نكرته بالآخر ما بعرفه لا ما بعرفه يلا خير زياد الرحباني جوزيف صقر يسعد صباحكم
4: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء في مذيع يعني صديقنا وهلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لحطيت هيك مقاطع هذا مثلا من كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية كمان أثرت على المنتجين
1: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان عم بيقولوا لي قصدك التراكتور يلا قولوا الله قولوا الله يا لبنانية وصباح الخير لك ولمستمعي جبل لبنان شكرا يا هشام مخالفة رصدها مستمع نسمع
5: صباح الخير خي جوني هيدا لك انا معي تاكسي لك هيدا محلي عم يطلع ركابك كل وقيحة طب نحن اذا تركنا الفساد ماشي ما يصلح البلد
1: برافو عليك برافو عليك يلا سمير جونيور وإلي والشباب من فرع المعلومات والمخابرات وأمن الدولة فيشولنا إيه نيسان إذا كحلي أو أسود نيسان 810-118 على بي بي 810-118 على بي بكل وقاحة حاطت شارة التاكسي على التابلو يلا وقعد بين إيدينا مستمعنا الكريم حسام بعت لي إياها على 70-220-888 وهلأ الشباب بيكونوا فيشوا لنا إياها بإذن الله ومنذكر اسمه على الهواء هالبلا أخلاق قلت لي دخلك بأي منطقة على كل يلا قول الله توكلنا يا شباب إيد بإيد صوتك عالي جبل لبنان بنصحكن بهيك للذواقة خاصة اللي ساكنين بكسروان أو اللي بيحبوا يجوا من برات كسروان وياخدوا الطبخات الطيبة والمعجنات الطيبة معجنات أندر مدام سيدي مشربل وفريق عملها محمد وأمينوس بزو مكيل قرب أهوجي إلكترونيكس ما بيضيع العنوان مين ما سألته من الفال دوزو بتطلع وطلوع لا يمين ولا شمال وبتسألوا عن مدام سيدي إذا ما بتعرفوا المنطقة زو مكيل قرب أهوجي إلكترونيكس كل المكونات البلدية من زعتر جبنة كشك بلدي أو ورمة بلدية لبنة بلدية شوكوبا معجنات على أنواع وبيتزا من كل الأحجام والأنواع والمميز عند مدام سيدي مشربل طبخاتها من دياتها وبتطبخ وبتفرزهم انتو بس بتروحوا بتحطون على النار مدة من الزمن وألف صحتين ورق عريش قاطع ورق عريش بلحمة دوقوا من دياتها لأمشربل الشيش برك الكبة بالصينية والكبة قراص سوفلي لازانيا وكنافة بالصينية تسلم دياتك مدام سيدي لا ديليفري بكسروان ولا حتى توصوا كمان وتيجوا تاخدوهم من كل المناطق لاحتفالياتكم بيعملوا لكم بوشيات وسواريت طيبين كتير 03-34-24-57 و09-22-14-88 معجنات أندر على اسم أندر الحبيب مدام سيدي مشربل وفريق عملها بيقولوا لكم بو ويك أند وهن ويك أندون بيحلى معكم لأنه مرافقينكم 7 أيام بالأسبوع بيفتحوا حتى أيام الأحد والأعياد لحتى يلبوا كل طلباتكم صوتك عالي جبل لبنان رسالة صوتية 03-444-037.
6: جون مستاذ جوني كيفك؟ شاء الله منيح. يا مستاذ جوني بنضلنا نقول إلا ما يزبط هالبلد، بس طول ما فيها التأم اللي حاطينه اللي صار له 6000 سنة عم يحكمنا ما رح يزبط شي. يعني إن شاء الله يا رب بعيد سانت ريتا ومار شربيل تجين موجة قشهم كلهم سوا تنرتاح ويريحوا هالبلد، لأنه خلاص تعبنا.
1: أمين.
6: ما في شي زابط بهالبلد، بلد فاشل من كل شي، كله عم بعبوا جيبهم، إن شاء الله ما بيشبعوا.
1: آخ يا مارينا، الله لا يشبع فجعان وسرق بهالبلد. وكنا يا مارينا وبعدنا مستمرين مع الأوادي بوطن لبنان، من نواب ومن وزراء ومن مسؤولين أمنيين وسياسيين وعسكريين، في أوادم كتير وانخليت خربت ما خليت، عم نتابع قضايا الفساد ومنهم فساد النافعة. وزعنا لكم اسم طبيب التجميل المشهور اللي عنده سيارة عليها 3 حجوزات، 3 مش حجز قضائي، حجز 2 3، 3 حجوزات انفكوا عن السيارة الفيراري وانباعت من قبل هالطبيب التجميل. ذكرنا لكم اسمه، ورح خلص صار بين ايدين الرئيسة ساندرا الخوري، عينت له موعد للمحاكمة. وكاشفين اسامي 6 اشخاص، 3 أو 4 منهم سماسرة بالنافعة و2 منهم اداريين بالانكريبت، اساميهم صارت موجودة عنا لحتى يحالوا للمحاكمة من زي اساميهم فورا، موجودين الاسامي. وبدأت تنفرك رقبتهم. طوني العبد المغترب اللبناني الامريكي، الامريكي اللبناني الاصل طوني العبد عنده رزق وعنده حقوق، والقضاء اللبناني حط له 3 اشارات قضائيه بالحجز على سياره الفراري، انفكوا بليله ما فيها ضوء قمر على يد الانكريبتيين. حلوه هيدي نسبه لانكريبت، كيف لبنان اللبنانيين انكريبت، انكريبتيين الفاسدين، انفكوا الحجوزات والسماسره، بيعوا السياره وامتلكها بطريقه شرعيه شخص عم بيكسدر فيها وبضلوا عم بيكسدر فيها. والقاضي اللي راح على بيته باي باي يا حلوين تقاعد، القاضي الحجار نيم الملف بعهد الرئيس العماد جوزيف عون 1.5 سنة رغما عني وعن الرئيس وعن كل العالم، وفل على بيته، يا فل على غياه بالتاريخ الحجار. هلا القاضي الجديد المدعي العام احال القضيه ومتابعينها للنهايه، لا بعد بعد ما بعد النهايه، متابعينا عبر إذاعة جبل لبنان. ميتنا ما بيموت والحق ما بيموت. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. المزيد والمزيد، وإناس جرمقاني رح تعلي صوتها بعد شوي باسم الإعلاميين الأحرار بوطن لبنان، مثل ما مبارح أهل بيروت والناشطين كمان علوا صوتهم من إذاعة جبل لبنان. الشيء اللي صار على وجهة بيروت البحرية والتخاذل، تخاذل الدولة اللبنانية لا يجوز.

0: بتعرفني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل اكشن؟
7: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
8: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه
5: مع علي بليلين وجلال الشعار. اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المستمع اللي رقمه بينتهي ب238 الدمات على حساب الصليب الأحمر. أما الأموال فلما نعرف مصير أموالنا اللي انسرقت بصناديق الصليب الأحمر داخل جامعة الأيو أس تي بساحة ساسين الأشرفية من سنتين، بس نعرف مصيرهم بنبقى مندعم الصليب الأحمر ماديا، ولكن هلأ الدمات فقط على حساب الصليب الأحمر الحبيب. يا قولوا الله. على كل وصلت مبارح لرئاسة الجمهورية اللبنانية من إذاعة جبل لبنان ما فعله الصليب الأحمر. طلعوا لعنده الأسبوع ما قبل الماضي وفد كبير من الصليب الأحمر وقالوا أنه لن نفتح مجال يعني التبرعات المالية، يعني السنة المالية ما رح نفتحها السنة بسبب الظروف. يعني طلعوا وعدوا أنه ما بلموا مصاري. تنشوف شو مصير مصرياتنا اللي انسرقوا سرقة من داخل جامعة اليو اس تي بمركز الصليب الأحمر داخل جامعة اليو اس تي، وتعطلت الكاميرات وين الحرس دابوا فص ملح وداب وناموا على القضية الصليب الأحمر. فلا بعدهم عم بيلموا هلأ مصاري. كل مين بيشوفهم عم بيلموا مصاري بكل المناطق بعتوا لنا إياهم تنبعتهم لرئاسة الجمهورية. وعدوه وما وفيوا إنه هني السنة المالية السنة ما رح يفتتحوها، يعني تبرعات، وفتكوا بوعدهم الغير صادق. يا صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 22 أيار 2026 ميلادية بعنوان من يضمن. لم تكن الجلسة النيابية التشريعية هون قبل ما بلش أقرأ عن جد اللي قالته بنهاية مقالة اليوم السيدة إلهام سعيد فريحة، منردده كلنا سوا عن جد. دولتنا اللبنانية الله يستر، والله يستر على وطننا لبنان. لم تكن الجلسة النيابية التشريعية التي طارت بناء على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري لغياب التوافق حول مشروع قانون العفو، لم تكن لتناقش فقط قانون العفو بكل سيئاته، بل كانت لتناقش سلف الخزينة تطلبها وزارة المالية والحكومة بمليارات الليرات لكي تدفع رواتب وتعويضات العسكر والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية والإدارة تبعا للموازنة الحالية، وهو رقم كان من الصعب على السوق أن تستوعبه ويوازي حجمه ربما الكتلة التي ضخت يوما لدفع سلسلة الرتب والرواتب. وكلنا يذكر ما آلت إليه الأمور بسببها. نعم مدام إلهام سعيد فريحة الله يستر الليرة اللبنانية. تضيف إلهام سعيد فريحة اليوم لا نعرف ما هو أثر هذه الكتلة النقدية على السوق وماذا ستفعل إذا أقرت غدا. قد عود المتقاعدون للتظاهر للمطالبة بتعويضاتهم، وهم لا يعرفون ولا يفقهون أنهم متى حصلوا على هذه الزيادات ستتبخر أموالهم بفعل التضخم وإمكانية الضغط على الليرة من جديد. وهذا بحد ذاته تخوف بدأ يؤرق السلطة السياسية في لبنان كما السلطة النقدية، والدليل أن هناك نية لتسنيد من كلمة سند، لتسنيد جزء من احتياطي مصرف لبنان مع الخزانة الأمريكية، أي شراء سندات خزينة أمريكية من الاحتياطي الإلزامي، وفي محاولة أيضا للمجيء بحوالي مليار دولار لضمان وضعها في لبنان كاحتياطي يخشى البعض أن يكون لتثبيت سعر صرف الليرة. وهنا يطرح السؤال، ما الفرق إذن بين سياسات المصرف المركزي الحالي والسياسات السابقة؟ وهل السعر الحالي للدولار هو السعر الحقيقي أم أن هناك محاولات مصطنعة لتثبيته حتى لا يحرج العهد الجديد، وحتى لا تحرج الحكومة، وحتى لا يظهر حاكم المركزي الجديد وكأنه عاجز عن ضبط الانهيار؟ عمليا السعر الحقيقي للليرة كما للدولار غير ذلك تماما، لكن ما يجري هو عمليات تجميل وترقيع وتقطيع وقت لواقع منهار لا يمكن تغييره إلا بترك السوق تأخذ مداها، أي بترك سعر صرف الليرة متحركا وغير ثابت. تنهي إلهام سعيد فريحة، وهذا بدوره مكلف على الناس، فهل تتخيلون مثلا أن يصبح سعر الدولار 200 ألف أو 300 ألف أو ربما 500 ألف ليرة؟ من بمقدوره أن يتحمل؟ وهل تعتقدون أن هذا الرقم مبالغ فيه؟ من يعلم؟ ربما قد نصل إليه إذا استمرت الحرب. اسمعوا يا جماعة إيران، عملاء إيران بلبنان اللي عم تدمرونا كلنا سوا وعم تدمروا وطننا وأرزة لبنان. وزادت الخسائر التي تقدر حتى اليوم بعشرين مليار دولار، ولم يأتي السياح ولا المغتربون بدولاراتهم ولا المساعدات ولا الهبات ولا الاستثمارات ولا القروض لبلد صار عاجزا عن الاستدانة بفعل إعلان إفلاسه الغبي. فمن يضمن أن لا يتفلت الوضع النقدي، خصوصا أن مصرف لبنان استنفد حتى اليوم من احتياطاته بالعملات الأجنبية حوالي 600 مليون دولار منذ بداية شباط ولغاية اليوم. فلنقل الله يستر. من يضمن والله يستر؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. عن جد الله يستر وطن لبنان، الله يستر عليك يا وطني من هالعملاء الإيرانيين الفرس اللي عم يدمروك ويدمروا اقتصادك ويدمروا مقوماتك، والدولة عاجزة ومستسلمة ومش عم تزقر زئير الأسود. ومع السيدة إلهام سعيد فريحة صيد اليوم على موقع الأنوار .com الشيء وعكسه الحلقة الأولى. التقى شخصان، واحد نحيف جدا والثاني سمين جدا. قال السمين للنحيف: هل تعرف سبب المجاعة في العالم؟ أجابه النحيف بسرعة بديهية وبسرعة بديهة: حين ينظر الناس إلى سمنتك يعرفون سبب المجاعة، فمثلك يأكلون الأخضر واليابس. حضرتني هذه القصة لكثرة ما أقرأ هذه الأيام من موضة التنحيف. هناك أناس يعانون من النحافة وأناس يعانون من النصاحة، فيا أيها الناس كونوا على طبيعتكم، لا تنحفوا بالقوة ولا تسمنوا بالقوة، الاعتدال سيد الموقف. الشيء وعكسه الحلقة الأولى صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الجمعة 22 أيار 2026. الله يستر على دولتنا، والله يستر حزب الشيطان الفارسي بلبنان اللي مسيطر على دولتنا ودبح له لبسين لهالدولة. رح نكمل يعني لأنه عن جد رح يوصلونا، مش بس نشحد القانون بدولة القانون بوطننا لبنان، رح نشحد اللقمة إذا ضلوا هالأشخاص دبحين لبسين للدولة اللبنانية. يعني بتعرفوا شو معناه دبحين لبسين؟ يعني كسرين لشوكتها وكسرين لكلمتها. ومنكمل يامين عشحاد يهديني، لأنه رح نشحد أنا وياكم اللقمة إذا استمرت الدولة اللبنانية خانعة ولا تزأر وتزمجر دولتنا اللبنانية. شحاد وسمير يزبك ابن رمحالة، يسعد صباحك أيها الخالد الباقي.

0: زوريني.
1: حسني لوجه الله تبقي زوريني. صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويك اند. بدي ارجع اذكركم انه التنين تلاتة اربعة خميس جمعة، رغم العطلة الرسمية جبل لبنان حدكن من التنين للجمعة، وبدون عطلة رسمية وبدون عطلة خاصة، حدكن دايما بكل قضاياكن. وشو بيكون استجد هالعطلة هيدي اللي استحدثت لنا اياها دولتنا العلية، هالدولة العلية استحدثت شيء اسمه عطلة عيد التحرير والمقاومة. عطلوا انتو دولتنا اللبنانية المستسلمة، زمجري يا دولتنا اللبنانية، مثل ما قال لك سمير جعجع بحديث ولا صحيفة النهار، على الدولة ان تزمجر لئلا تبقى نصف دولة والثابت الوحيد لبنان ضمن حدوده. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الوزير السابق جوزيف الهاشم كتب مقاله الأسبوعي منبر الجمهورية بعنوان عندما يتذكر النساء ويتأنث الرجال، يعني لما الرجال بيصير مرة والمرة بتصير رجل. ملفت. بنهاية مقاله الأستاذ جوزيف الهاشم، ونحن بنعرف أنه الأستاذ جوزيف الهاشم من الأساتذة والمجلين باللغة العربية إلقاء وكتابة وصياغة، جاء النائبة وذهبت النائب. أما الطامة الكبرى وقد نبهنا إليها أيضا في مقالات ومقابلات، فهي تذكير كلمة النائب للنائبة بحجة أن النائبة جمعها نوائب أي مصائب، مع العلم أن النوائب في القاموس تعني حوادث الخير مثل حوادث الشر. وكثيرة هي العبارات والمفردات في اللغة العربية التي تشتمل على معان عديدة ومتناقضة المعنى، فهناك مثلا 500 اسم للأسد و250 اسم للناقة و200 اسم للحية، وهي أسماء مختلفة في اشتقاقها ومتفقة في اللغة. أسوأ اغتيال، ينهي السيد جوزيف الهاشم، أسوأ اغتيال للغة العربية أن يقال جاءت النائب اللبنانية، وأسوأ عيب للمرأة أن نطلق عليها وصفا مذكرا يشوه أنوثتها. وأخطر مشكلة في لبنان ليست في تذكير النساء بل في تأنيث الرجال. نعم، الرجال الأنثيات سيد جوزيف الهاشم، الرجال الأنثى بوطننا لبنان، الله ينجينا منهم، هدول الرجال اللي فاقدين رجوليتهم بوطننا. إذن فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية مقال السيد جوزيف الهاشم عندما يتذكر النساء ويتأنث الرجال. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ صباح الخير. أنا بعرف أسد بعوي، مش كلهم بزمجرو، وبالتحديد هلأ هو بموسكو. يا مستمعينا ومستمعاتنا بونجور إدمو، بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد بعد البريك مباشرة. إيناس جرمقاني،
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
5: هاي
4: هاي،
5: كيفك؟
4: صفا.
5: سمعت آخر خبرية؟
4: شو؟
5: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
4: شو؟
5: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
0: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة أنه حيقطع على الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا أنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family.
5: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا أنه صحيح.
0: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض.
7: على في اللذب باريك أنسيكا تومي زمي جبورت دم.
1: صوتك عالي جبل لبنان، تابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة لمشارف الويك أند. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استقبل أمس في مكتبه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور علاء موسى، وتناول البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. على صعيد آخر، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان أوضح فيه أن عملية إصدار جوازات السفر اللبنانية لا سيما المعتمدة حاليا تخضع لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنية، إضافة إلى أنظمة بيومترية وتكنولوجية متطورة. وأشار البيان إلى أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن العام أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة استناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة. عمدت المديرية فور التثبت من تلك المخالفات إلى ضبط قيود كافة الجوازات الصادرة بوقوعات غير صحيحة، واتخذت التدابير اللازمة لمنع استخدامها واستعمالها أو التداول بها، كما تم توقيف العناصر المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص، وصدرت بحقهم الأحكام القضائية. إذن المديرية العامة للأمن العام عم تتعامل بجدية مع كل الأخبار والمعطيات اللي بتورد لها، وفي حال تبين وجود جوازات سفر صدرت بطرق ملتوية سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه. وأكيد عبر إذاعة جبل لبنان أهابت المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام والمواطنين التحلي بأقصى درجات الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المزاعم غير الموثوقة التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والمس بثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والأمنية. انتهى البيان الصادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية ويحمي الأمن العام اللبناني برئاسة اللواء حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. إذن ماذا يحدث في وطن لبنان على وجهة بيروت البحرية اللي رح يهشلوا وبلشوا يهشلوا وبلشت تهشل كل المؤسسات السياحية والفندقية والتجارية من بيروت سوكس للمطاعم الموجودة بمحيطها وبمحيط سان جورج، لأنه مجموعة من الرعاة خضعت لألون الدولة اللبنانية الخانعة والمايعة وترجتهم أنه تنقلهم بس شي 50 متر لقدام بمربع رح يصير مربع أمني مثل مخيم صبرة وشتيلة ومعسكرات الفلسطينيين ومعسكر نهر البارد قريبا جدا، وبتقوله جوني قال. وعم نرفع الصوت نحن والخيرين بوطن لبنان الإعلامية الزميلة إيناس الجرمقاني ومخيم العار الذي تم فرضه على دولتنا اللبنانية بوسط بيروت. الكلمة لك وصوتك العالي إيناس جرمقاني.
8: صباح الخير زميلي جوني، وصباح الخير لمستمعينا كل إذاعة جبل لبنان. أول شيء بقول لكل اللبنانية يعطيكم العافية والله يساعدنا كلنا. بصراحة موضوعنا كتير مهم وكتير خطير، اللي هو المخيمات في وسط بيروت البيال. اللي عم بصير عبيال منه مقبول، لأنه يعني ما تواخذني اليوم دمروا الجنوب ودمروا البقاع ودمروا الضاحية، بعد في وسط بيروت اللي هي المنطقة السياحية للبنان اللي بيجوا عليها كل المغتربين وكل الناس من كل أنحاء العالم. حتى نعرفت أنه في كتير رحلات من الخليج ومن برا لغت بسبب المخيمات. ليه أنا قايمة قيامتي على هالمخيمات؟ الناس ممكن تقول أنه هيدا شيء يعني لا سمح الله أنه عم نحرض أو شيء ضد أهلنا وناسنا. لا، أول شيء شيعة على راسنا ومنحبهم من قلبنا وبكل صدق ببيوتنا ووين ما كان بنفتح لهم. بس اليوم اللي بيال لا فيها حمامات، لا فيها أقل الوجبات الإنسانية تجاههم. ليه مصرين يبقوا هناك؟ تعرف ليش؟ لأنه عم بينقالوا أنه عم بيعملوها منطقة أمنية. طب اليوم كيف بدنا نعمل منطقة أمنية بقلب الوسط؟ هيدا شيء كتير خطير. طب كيف بدك تقعد؟ أنا نزلت لهونيك ومثل ما شفت الفيديو اللي بعتلك إياه، الخيمة شخصين ما بيقدروا يقعدوا فيها، 10 أشخاص عم تقعد فيها، لا نظافة فيه، لا حمامات فيه، لا محل يتحمموا فيه. طيب حتى أبسط حقوقهم مش موجودة. اليوم الصدمة الكبيرة أستاذ جوني أنه رئيس الحكومة اللي عامل حاله ضد الحزب، أول شيء رئيس الحكومة منه ضد الحزب، هي لعبة كبيرة أنه نواف سلام ضد الحزب وأنه عم بيطالب بنزع السلاح. اللي بده يطالب بنزع السلاح ما بيعمر مخيمات لحزب الله بقلب الوسط، بقلب بيروت، على بيال، على مدخل بيروت. وراح فرض على، لأنه أنا كتبت مقال عن المحافظ زعلاني منه أنه كيف عطى هيدا التصريح، لي يجيني اتصال من قلب المحافظة أنه بالنهاية المحافظ هو موظف، وهيدا طلب من رئيس الحكومة أنه يمضي على هيك قرار. أنا اليوم بدي ناشد كل نائب حقيقي صادق تجاه أهل بيروت، من النائب فؤاد مخزومي للنائب نبيل بدر، لا كل النواب، ما بدي سميهم، بعرف انه النائب غسان حصباني عم يشتغل بس بدي ناشده اكثر. نائب نديم جميل، وينك شيخ نديم؟ ما عم نسمع صوتك، وينك ساكت؟ ما عم بفهم يعني وقت اللي بدهم بيطلعوا بيحكوا عن نزع السلاح، وقت اللي بدهم بيسكتوا عم بيبعونا حكي. يا شعب لبنان العظيم، يا شعب بيروت العظيم، نوابنا عم بيكذبوا علينا، رئيس الحكومة عم بيكذب علينا، ما حدا بده ينزع السلاح، عم بيكذبوا علينا، ما بدهم يعملوا شيء، بدهم يحولوا لبنان لمخيمات. هيدي مش الطريقة الصحيحة ليضموا أهلنا وناسنا وأهلنا الشيعة وأهل الجنوب وأهل البقاع وأهل الضاحية. لا، مش مزبوط أنه نحطهم على الطرقات وعلى أراضي لا حمامات ولا نظافة ولا أي حقوق إنسانية. لا، نحن مش عم نحرض، نحن عم نطلب حقنا كإنسان. هيدي منطقة سياحية، هيدي أصلاً ما فيها حقوق ليكونوا موجودين فيها. واللي نقل لي وما بقدر صرح مين قال لي انه هيدا كان قرار سياسي اتوخذ مع كل الافرقاء السياسيين ومنهم حزب الله بموافقة رئيس الحكومة. الرئيس نواف سلام عم يضحك علينا، الرئيس نواف سلام همه الكرسي، الرئيس نواف سلام اللي عم يحكم ويعمل ويشيل ويحط بالسوليدير وبالداونتاون وبكل مناطق لبنان مثل ما بده، ما قادر يأمن لهم محل مصان، كرامتهم مصاني، يقعدوا فيهم بأوض بمطارح فيها حمامات فيها كل حقوقهم. هي عم تقنعوني في مخطط كبير من وراء البيال، وأنا كصحفية واجبي علي الصوت. واليوم الانتخابات جاي وهيدا رح يتسجل، كل نائب وكل شخص سكت عن هالجريمة اللي عم بتصير بقلب الوسط بدنا نتذكرها. أستاذ جوني شكرا كتير، وشكرا للناس، وشكرا لأهلنا اللي عم يسمعونا، وإن شاء الله يا رب هيك تمرق هالمحنة على لبنان بخير وسلامي، ونرجع نعيش كلنا تحت رايي وحدي اللي هو علم لبنان. بتشكرك وبتشكر مستمعينك.
1: يسعد صباحك الزميلة الإعلامية إيناس جرمقاني على صرختها العالية عبر إذاعة جبل لبنان. فيكن تتابعوا كل الفيديوهات فاتت على إحدى الخيام وسجلت من قلب الخيمة من جوا. منيح ما عرفوا فيك يعني أنك مين أنت، لو عرفوا كانوا اعتدوا عليك لا سمح الله بالضرب الجسدي. يلا إيناس الجرمقاني فيكن تزوروا صفحاتها على فيسبوك، أكس، منصة أكس، وكل وسائل التواصل الاجتماعي. كلام إيناس، كلام إيناس، آت كلام إيناس، إيناس الجرمقاني. وشجاعتك وصرختك وصوتك العالي من جبل لبنان. نهار التنين رح سمعكم من داخل إحدى الخيم إيناس جرمقاني، وأنتوا بهالأثناء بالويك أند زوروا صفحاتها واحضروا وتابعوا صرخاتها العالية عبر صفحاتها وعبر إذاعة جبل لبنان، هي وكل الأشخاص الأحرار والأوادم وأصحاب الضمير والوطنيين بوطننا لبنان. يا دولتنا اللبنانية، يا دولتنا اللبنانية الحبيبة، أنتوا أحبائنا يا جماعة، بس إذا بتعملوا معروف يعني تحركوا، تحركوا، زمجروا، زقروا، غضبوا، غضبوا يا جماعة، غضبوا. يلا رح نهديكم الطائفة 19، هالمسرحية اللي انعرضت بسنين سابقة، طائفة 19، مسرحية لفريد وماهر الصباغ، الإخوة فريد وماهر الصباغ، انعرضت وحكيوا فيها عن لبنان وعن تصور لطائفة هي طائفة 19 اللي بتجمع كل الطوائف اللبنانية. أقولكم شي يوم من الأيام بيتحقق هالشي وبصير عنا طائفة بتجمع كل الطوائف، أم أنه كل طائفة بدها تكون طائفة على التانية مثل ما قال زياد الرحباني بمسرحيته، هالطوائف طائفة على بعضها مثل ما بتطوف المي بالشوارع أو على السطوح. يا خلينا نسمع من فريد وماهر صباغ ومسرحية الطائفة 19، كارن رميا ودولتنا. دولتنا أجمل دولة بين الدولات، بس على الأقل يا دولتنا اللبنانية زمجري، زقري، غضبي، يا دولتنا اللبنانية النايمة مثل الأميرة النائمة. أمتين بدو يجي البرغانس شغمان ويبوسك يا دولتنا وتوعي وتزمجري. يا جبل لبنان أحلى دولة، بس يكون عنا دولة، دولة رجال قبضيات ونساء قبضيات مش مستسلمين.

أحلى دولة بكل الدولات، الطائفة 19 اللي حلموا فيها وإن شاء الله هالحلم يتحقق، طائفة تجمع الكل وتجمع وطننا لبنان. الطائفة 19 للأخوين فريد وماهر صباغ، وصوتكم العالي جبل لبنان إذاعة الوطن. وال 18 طائفة والطائفة 19، صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكم، 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية والفروع الرئيسية، بتفتح أيام الأحد وسبعة أيام الأسبوع حتى الساعة 10 المساء. نعم بتصرفكم شركة لبنانية تحت إشراف مصرف لبنان وتحت إشراف الشرعية اللبنانية. ويش ماني من أكثر من 150 دولة، فيكن تعملوا داونلود لويش ماني أب كمان، وتستفيدوا من الويش كارد بالعديد من المؤسسات اللبنانية التجارية والترفيهية والسياحية، حسم بين 10% و20% و25%. زوروا صفحتهم ويش ماني على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. ويش ماني وفروا على حالكم بالتحويل داخل لبنان بالدولار 1% بدلا من 2 و3%. ليش تدفعوا هالقد 1% واقل كمان على المبالغ الكبيره بتصير اقل من 1%. كل الامانه والدقه بالعمليات والاستقبال من قبل الشباب والصبايا المدربين والمهذبين، وبخدمتكم بكل فروع ويش ماني 1400 على كامل الأراضي اللبنانية. ومثل ما قلنا الأحد وسبعة أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 ليلا. بون ويكاند لألكن عبر إذاعة جبل لبنان من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني، وأكيد رح نلتقي مع كل جديد يوم الاثنين رغم العطلة الرسمية. جبل لبنان وصوتكم العالي إذاعتكم. ماذا بعد بوطني لبنان؟ بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. جبل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بمبادرة مشكورة من بلدية مغدوشة، برنامج دروس خصوصية مجانية لطلاب الشهادة الرسمية البكالوريا القسم الثاني. الطلبة الراغبين بالتسجل فيكم تتواصلوا مع مدام كارن الساريجي 71668323. معا نحو نجاح أبنائنا. كل الأشخاص المسجلين بيتم إبلاغهم كل التفاصيل.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركات لبنانية منفتخر فيها وبترفع الرأس. جي بي اس ستيل اللي تأسست عام 1966 مؤسسة عائلية ببرج حمود على يد السيد سهاج برسخيان وابنه جورج برسخيان، ورش ميكانيكية متكاملة للسوق اللبنانية متخصصة بأعمال التصنيع الميكانيكي حسب الطلب والتصاميم وقطع الغيار. جي بي اس ستيل بعد سنوات صارت الشركة الأولى بتصنيع قطع غيار لمعامل منتجات غذائية ومطابع، بيصنعوا القوالب وبينتجوها قص ليزر وتفصيل جميع أنواع المعادن ودهان الباودر كوتينج. من بيروت الدورة الفرع الأول للفرع الثاني ببلدة عنجر في البقاع. إذن لكل هالخدمات جي بي اس ستيل بخدمتكم. فيكم تتصلوا بالسيد رافي برسخيان 03-196-225. جي بي اس ستيل. أستاذ رافي برسخيان وفريق عملك الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لثقتكم بإذاعة جبل لبنان. جي بي اس ستيل رافي برسخيان 03-196-225. بنقول لك أستاذ رافي هابي ووربات. ووربات يعني الجمعة، يوم الجمعة بالأرمني. هابي ووربات الجمعة، هابي شابات السبت بالأرمني، وهابي جيراجي أحد مبارك. رافي برسخيان وفريق عملك وكل الناطقين باللغة الأرمنية وكل اللبنانيين المتعاملين مع جي بي اس ستيل. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
1: عدي صباحة وصباح لبنان وأحلى جولة بالعالم. بدي خبرك خبرية وهيدي حقيقة مش قصة لا نكتي ولا حكاية. من فترة طويلة شوي كان ابني رايح صف الضاحية بوقفوا حاج الجيش معه رفقاته بينما العسكري نان الشباب. قال له أنا من بيروت. قال له أنت؟ قال له أنا من الجنوب. قال له أنت؟ قال له أنا من البقاع.
0: نعم منكمل مع المستمع. شفتوا كيف تقطعوا الرسالة لما بتطلبونا على الهواء؟ يلا منكمل.
1: طلع فيهم هيك العسكري انبغط. قال لهم على اليمين. على اليمين. راحوا على اليمين. قال لهم بكون خبروني كيف اجتمعتوا مع بعض؟ قالوا له نحن ساكنين بحي واحد وعايشين مع بعض بحي واحد ومن طفولتنا بحي واحد. كيف بدك يانا نعيش؟ كيف بدك يانا ما نكون مع بعض؟ طلع فينا الضابط هيك اجى عم بيقول له اعطيني الهويات. قال له الضابط لا ما بتاخذ ولا هويه. يلا روحوا الله معكم يا شباب. فشو صار لو بصير كل العالم هيك تعيش مع بعض البعض؟
0: نعم يسعد لي صباحك اخ يا بلدي لبنان. يلا بدنا نعيش مع بعضنا البعض يا طلال. يسعد لي صباحك. بون ويكند وإلى اللقاء نهار التنين وصوتكم العالي رغم العطلة الرسمية. ماريو صباح الخير بيصبح عليكم. ماريو بعت لي من عناية الصليب الأحمر عم بيلم مصاري من عناية خلافا للوعد اللي وعدوه، الوعد غير الصادق اللي وعدوه لرئيس الجمهورية إدارة الصليب الأحمر اللبناني. عبنا موقفين العملية المالية وجمع التبرعات وبلغتوا رئيس الجمهورية بهالشي بزيارتكم لقالوا الأسبوع ما قبل الماضي. يا إدارة الصليب الأحمر الدمات على حسابكم، بس بدنا نعرف مصير مصرياتنا اللي انسرقوا من قلب مركزكم مركز الصليب الأحمر بالأيو أستيل أشرفية الجامعة بساحة ساسين. ليش تطمشت العملية؟ يلا قولوا الله. هلا رح ابعتها لرئيس الجمهورية صورة مندوبي الصليب الأحمر خلافا للوعد لرئيس الجمهورية عم بيلموا مصاري من المؤمنين. الدمات على حسابكم، بس مصرياتنا تينسرقوا مش على حسابكم بصراحة كلية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: بون ويكند لكم من حلال جروب، حلال رنتكار، الشركة اللبنانية اللي بتمتلك أكثر من 2500 سيارة من كل الأحجام والأنواع، أسطول من السيارات بتصرف المغتربين زوار لبنان واللبنانيين. أهلا وسهلا بالغياب، وفيكم تستفيدوا من العرض عبر إذاعة جبل لبنان. تقدمة لمستمعي جبل لبنان بالسعر وبالنوعية، فيكم تستأجروا سيارة كيا بيكانتو موديل 2026 براند نيو، أو سيارة سوزوكي سويفت براند نيو 2026 بإيجار شهري فقط $450 بدلا من $750، يعني $15 يوميا. كتير من الشركات، من المؤسسات، من الأفراد اهتموا بهالشي هيدا، وأكيد في مغتربين عم يتصلوا بإذاعة جبل لبنان، وأنا عم بعطيكم رقم فيكم تتواصلوا مع حلال جروب مباشرة. حلال جروب بتصرفكم مع سائقين مدربين، كل احتياجاتكم إذا احتاجتوا لبولمان، فان، باص، سائقين ليرفقوكم بتجولاتكم بلبنان أثناء زياراتكم، بتصرفكم المؤسس الأستاذ إميل حلال وفريق عمله 24-24 بخدمتكم. من المنصورية لكل لبنان، حلال رنتكار، حلال جروب، 03-166-711. فيكم تطلبوهم من برات لبنان وتوصوا على هالعرض الرائع جدا، وأسعار رائعة جدا على كل الجام، على كل أسطول السيارات، أسعار خاصة جدا لمستمعي جبل لبنان. حلال رنتكار، 71-166-711. بون ويكند لكم من فريق عمل شباب والصبايا بحلال رنتكار، حلال جروب، من الأستاذ إميل حلال وفريق عمله. بيتمنى لكم الخير، لكم ولوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا اللي بعدهم سهرانين معنا بكندا وبأمريكا، وجود إيفنينج أستراليا، بلش يصير ساعات أول ساعات المساء بأستراليا. صباح الخير جوني، بيكبر القلب فيك. ميرسي، أنا بيكبر قلبي فيكن، والتنين موجودين، ها التنين نحن وياكن بإذن الله، رغم العطلة الرسمية، ورغم العطلة الرسمية أربعة خميس جمعة كمان موجودين حدكن بإذن الله، وسوا إيد بإيد نحن وياكم بكل الأخبار الواردة، ومنعيد بعضنا بالعطلة الرسمية بعيد الأضحى المبارك 4-5 جمعة، منعيد بعضنا ومنكون حد بعضنا. جبل لبنان 03-444-037 رسالة.
1: صباح الخير خيي جوني، أبو طوني معك. خيي جوني، من بعد إذنك، نحن عم نعاني من مشكلة كبيرة، نحن شو فريق بنات بمؤسسات، عم نعاني مشكلة كبيرة بشارع مرلياس التجاري كورنيش المزرعة. ما فيك توقف، بدك تسلم مؤسسة، ما في موقف تحط أصبعك من أول الشارع لآخره. عم بنعاني كتير، إذا أنا معي حملتير بدي سلم مؤسسة وين بدي وقف؟ ما في مجال توقف نهائيا. فيك تعملنا حل لهذا الموضوع من بعد إذنك؟ بتيجي بتبنم بتبنم بتبنم، كله سيارات، هذا هلأ بدي صور لك، كله عربيات برسم البيع، عربيات معطلة، عربيات مكسرة راسية بالأرض من أول الشارع لآخره. نحن بنعرف في ضغط إخواننا الناسحين، في ضغط بالشارع كبير، سوق تجاري، بس ما عم نقدر نحن المؤسسات عم نعاني كتير بتسليم البضاعة. الله يترد عليك، إذا في مجال حل إذا بتريد.
0: جوزيف، صرخة محقة، ولكن مثل ما قلت أنت، في ناس حاكمك وربك بيجوا بيصفوا قدام مؤسسات، إن كان بالأشرفية أو ببيروت الإدارية وبكل المناطق، صف أول وتاني وتالت، ومثل إجرن الدولة اللبنانية وقلة هيبة الدولة اللبنانية بصراحة. أوقات بياخدوا إجراءات، أوقات ما بياخدوا إجراءات، طالما خلص سيارون بالبيال وبوجهة بيروت البحرية، خلص دولة خانعة حتى إشعار آخر بصراحة. الله يستر، إن شاء الله يضل في عنا تجارة وصناعة، الله يستر على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونصلي من أجل وطننا لبنان. في كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة، بكرة السبت 23 أيار، إحياء ذكرى القديس ميخائيل المعترف. نشاط للرعية بعيد الصعود من الساعة 3 إلى 9 المساء، صلاة الغروب بكرة السبت، تليها صلاة النوم والمطالبسي الساعة 5 بعد الظهر. بعد بكرة الأحد أحد آباء المجمع المسكوني الأول، 8 صباحا صلاة المطالبسي وصلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية، والساعة 10 إلى 3 بعد بكرة الأحد القداس الإلهي. وفي نشاط للرعية بعيد الصعود الأحد لغاية الساعة 2 بعد الظهر. الله محييكم أهلنا بغزير وكنيسة الروم الأرثوذكس بغزير ضيعة الحلوة، بونا أرسانيوس أبو هنود وبونا جورج مخول، المجد لله وصلواتكم لوطننا لبنان. فيكن تابعونا عبر كنيسة الصعود الإلهي داش كفر حباب عبر فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ونقل الأقداديس. منصلي لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: أدلي صباحك خيي جوني، كيفك؟ شو أخبارك؟ يا خيي الله يرحم زياد، زياد تقريبا بال 79 أو بال 80، خبرية حلوة كتير. أنا ما خطني يا خيي بكلام السياسي، خلينا نضحك المستمعين. فبقوم بتلفلي لعبات أهلي، بيقول لي يا عبد، قلت له نعم استاذ زياد، شو اشبك؟ انا كنت عم بشتغل له اضاءه بالاستديو بالحمرة، فعمالي يقول لي، قلت له ايه خير ان شاء الله، ما تقول لي في شيء عندك معطل؟ قال لي لا لا لا لا، هلا اجوا ركبوا هدول التليفونات، هيدا الارضي اللي له دولاب وعم يزيتوا التليفونات يا خيي، وانت بيتك فيه سجاد هلا ودنيا شتى. قلت له ايه، قال لي حط صينية تحت التليفون مشان ما ينقط الزيت على الارض.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد. انت كنت عم تجهز استوديو نوتا بشارع الحمرة مقابل مبنى مستشفى الجامعة الامريكية، استوديو زياد الرحباني، وتسلم ديتك، ونحن استخدمنا الاضاءة والصوت وسجلنا اشياء كتيرة باستوديو زياد الرحباني بالحمرة. ماذا يقال عن زياد الرحباني؟ عبقري أكثر بكتير من عبقري، هو قمة بالفن والثقافة، عبقري من عبقر زياد الرحباني، ليكن ذكره مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان، رقم اللي بتهي بال057. يلا سجلوا لنا اصواتكم تأييدكم للشرعية، نشد لها همتها لشرعيتنا اللبنانية يا حبيبات القلب. يلا قولوا الله، قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ومؤسسة لبنانية ايضا تعنى بالسياحة بين لبنان واوروبا والسياحة الصحية لصحتنا، والسياحة أيضا لشهر العسل والسيمينرز وللمجموعات والأفراد والكوبلات. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة الاستجمام وفي علاج طبي بأجمل وجهات أوروبا، تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا وهنغاريا. خبرتهم بلشت 1987 بدبي، ببراغ وببيروت، للزبائن وكل الأشخاص من إذاعة جبل لبنان اللي بتصلوا من لبنان وخارج لبنان، حجوزات الفنادق والمتجعات الصحية. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تذاكر السفر بتأمنكم إياها، بتساعدكم بإجراءات شينغن والتأشيرات، تنقلات من وإلى المطارات، التأمين السياحي على رحلاتكم، ومتابعة ومساعدة شخصية من مندوبي ألتا بكل وجهات الرحلات. منتجعات شهيرة جدا، كارلو فيفاري، زوروا كارلو فيفاري بتشيكيا على صفحات الانترنت وشوفوا شو ناطركن من اشياء حلوة ومن ايام حلوة خلال رحلتكن. كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا. مياه معدنية علاجية والطين الطبي، استرخاء، تحسين الصحة وعلاج مشاكل المفاصل. مع آلتا رحلتكم سهلة ومريحة وبين أيدي أمينة، سفر فاخر آمن ومنظم بأفضل الأسعار والخدمات. آلتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76 83 83 03. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع ومنستعرض ما يرد في لبنان فايلز آخر الأخبار.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: Star System و2U2C يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
4: في حدا بد أيام عمد أن نسلم شو معمل فينا
0: آدم الصوت الحلو والحضور الحلو وتويو تسيد سجيهات جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي يعطيهم ألف عافية بلبنان وبدبي وبكل العالم ثقافة الحياة ثقافة السهر الراقي والأصوات الحلوة خلينا نسمع سوا من إذاعة جبل لبنان آدم احتفالية حلوة كمان دبي أوبرا 28 أيار إلى اللقاء

الله على الصوت الحلو والحضور الحلو. يلا نيالكم إيجابيا اللي رح تحضروه ل آدم 28 أيار بدبي أوبرا من مغتربين وإماراتيين وخليجيين. بلاتينوم ليست للحجز آدم

0: عظمة على عظمة. آدم حضور رائع
1: طبعا.
0: دبي أوبرا، دبي أوبرا. يا الله يا آدم.

0: الله، حضور حلو، صوت رائع جدا، ورح يكون الحضور كمان حلو بوجودكم بدبي أوبرا 28 أيار، ليلة رائعة جدا مع الفنان آدم. إلى اللقاء، على الخير والحلا. الصوت الحلو والحضور الحلو، أوركسترا رائعة جدا. الفيديو اللي عم بنقلكم صوته الحلو لآدم، كورال رائع، أوركسترا رائعة، ورح ترافقوا بدبي أوبرا، والحجز بلاتينوم ليست، دبي 28 أيار. آدم صوتك عالي جبل لبنان. آخر التحيات، رقم اللي بنتهي بالستة 685 بيصبح عليكم مع وردة، رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباح الخير في جوني، صباحك صباح المستمعين كلهم. اللي بيسمع لك هو وطني، بحب بلده. نحن بدنا الدولة، بدنا الجيش اللبناني. بالحرب بهدلنا وتهزأنا وتشرشحنا وانضربنا، كان في 16 حاجز من صيدا لبيروت. نزالوا لك وصفوا لك وقافوا لك، نزالوا لك لفتشوا فتشوا السيارة لك وشو معك لك. يا سيدي جوني، يا خيي جوني، ما في أشرف من جيش اللبناني، وما في أحلى من جيش اللبناني، والله يخلينا إياه، وشرفنا شرف الجيش اللبناني، وغير هيك ما بصير. هيدا بلدنا وهيدا جيشنا وهيدا وطننا، ووطن كل واحد لبناني بيحب لبنان.
0: يسعد لي صباحك محمد درويش. درويش يسعد لي هالصباح الحلو. الله يحميلنا قوانا الأمنية الشرعية، بس بدنا نشد لها همتها شوي، يعني شد براغي المبادرات والحسم معهم، يا ضد الباطل يعني أكيد. كمان في مخالفة بعتها إبراهيم ديب، ببعت لي إياها 70-220-888. تحية لصوتك العالي إبراهيم، ومحبتكم. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بلبنان وبقطر كمان، وبخدمتكم مؤسسة عقارية، مكتب الجواد، فادي نصار وفريق عمله بتصرفكم، بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة، وقيد الإنشاء وإدارة أملاككم بكل أمانة. مكتب الجواد فادي نصار بلبنان 70-145-888. مكتب الجواد بقطر كمان، فادي نصار وفريق عمله بخدمتكم بقطر 00974-66-33-0078. مكتب الجواد بتصرفكم بكل أمانة بإدارة أملاككم وبكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من ديب.
2: بونجور سيد جوني. بونجور ليك ملا بونجور. يعني ما وين واصلين؟ يعني هذا الكاميون اللي فوق، يعني الكريتين وموزعين على الطرقات هاي على طريق بعبدة، وما بيستحق يحط العلم اللبناني حتى على على الكاميون تبعه، وبلا نمرة وبلا شقمة وبلا أخلاق يعني. والظاهرة الثانية هذيك مصارين وجلود، وهذا هذا بنهر الموت، وهذاك على طريق بعبدة، وماحي نمرته، وما بعرف ما بعرف. والله قرفنا يا مسيو جوني، قرفنا. شي بقرف، شي بقرف. ومعك حق تقول انه بدنا رجال، بدنا رجال.
0: او حيتلي ديب ذكرنا فيها تحت الهوى نهار التنين، بدنا رجال تصون الدار، بيلبقنن اكليل الغار. يلا، امبارح طلع علينا القماطي بيقول انه 10% من الحزب عم بيقاتلوا اسرائيل و90% تركينهم للداخل. شو بالنسبه لهالحكي، قماطي او غير قماطي؟ يلا عند الجد، لما بيجد الجد، القماطي وغير القماطي الى مزابل التاريخ، عملاء ايران اللي عم يدمروا وطننا لبنان. بدنا نضل متفائلين بالخير. صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير. الله يسعد أوقات لبنان، والله يخلي لنا إياك يا جوني حسن يسعد لي صباحك وبون ويكاند كمان لك ولكل المستمعين والمستمعات. كمان صباح الخير لكم بمناسبة سانت ريتا من الرقم اللي ينتهي بال996. الله يحميكم يا شباب ويا صبايا. يسعد صباحكم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. جيزال أبو نكد والدة الرائد الشهيد طوني سمعان وصرختها العالية من إذاعة جبل لبنان. الله يصبر قلبك يا جيزال أبو نكد.
3: أنا أم شهيد، أنا ما بقبل أبدا 128 نايب يتمقطعوا فينا. نحن انتخبناهم لحتى نيشرعوا غير هيك، نحن انتخبناهم ليشرعوا الكهرباء وماي وورا ووا ووا ووا، مش هلأ نيجي يشرعوا للإسلاميين اللي قتلوا ولادنا، يجي يشرعولهم هلأ نيجي بعفو عام. أنا ولا بلد عرفاني فيها إنه بيقدروا ينزلوا السنة الحكمية السنة السجنية لتسعة أشهر إلا عنا بلبنان. ولا مطرح عرفي ولا قادري أعرف شو هالنواب هاو اللي عنا، يا عيب الشوم عليهم. نحن عارفين بدو يعملوا فينا هيك، لك والله عيب عليهم. نحن كحال عارفين، نحن عارفين انه بدو يعملوا فينا هيك من زمان وزمان. كم قائد جيش عمل رئيس جمهورية ما طلع منه شيء، وهلأني لنحي هالقائد الجيش هلأني طلع رئيس جمهورية، بس عيب عليهم 128 نايب يعني خزلونا هالقدي ويطلعون هلأ نيب بشطبة ألم يطلعون. واللي بده محاكمة يا أخي في قبلهم عالم كتير بده محاكمة. ليش ما بلشتوا فيهم هوديك قبل؟ ليش هذا بلشتوا بهودي قبل؟ ليه بلشتوا هاو فيهم؟ على انتخاباتكم، على كل واحد قاله يا رب نفسي، كل واحد سنة لحال، الشيعة لحال، المسيحية لحال، شو هالحكي هي؟ وبعدين انتو بتطلعوا على المجلس النواب يعني بالشوم عليكم، انتو بتتنقروا على اشياء تافهة وبتبلشوا توصفوا بعضكم وبتكرهونا نسمعكم. كيف إلكن عين تطلعوا انتو تحكوا بمجلس النواب؟ بس قلوا لي كيف، لك اتفق عليكم، لك يا عيب الشوم عليكم. شو بدي إلكن؟ شو بعد بدي إلكن؟ ام المجروحة من قلب مجروح، اللي شو بدي لكم بعد؟ بدي لكم بعد تفح عليكم يا
0: اخ يا قلب الام. والصرخة والصوت العالي جيزال ابو نكد والدة الرائد الشهيد طوني سمعان في الجيش اللبناني البطل. لو بتشوفوا هالفيديو اللي موجود قدامي سمعتكم اياه بالصرخة والصورة الصوتية، جيزال أبو نكد بشعر الأبيض والسنين اللي مرت فيها ربت هالشاب هيدا لحتى افتخرت فيه، الرائد الشهيد جوزيف سمعان طوني سمعان، وصار برتبة رائد طوني سمعان وافتخرت فيه، وبالآخر نقلوه بالشرف والتضحية والوفاء إلى مثواه الأخير. حاطة صورته وراها ومريم العذراء، تمثال لمريم العذراء، ومضويت له شمعة. قلب الأم جيزال أبو نكد وقلب كل أم من شهداء القوى الأمنية الشرعية، الله يصبر قلبك ونقدر ناخذ لهم حقهم بإذن الله، حقهم المعنوي وحق الوطن اللي دفعوا حياتهم تمن للشرف والتضحية والوفاء. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 22 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، مثل ما قلنا بصدر الصفحة الأولى، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال لصحيفة النهار والزميل نبيل بومنصف اللي قابله: على الدولة أن تزمجر لألا تبقى نصف دولة، والثابت الوحيد لبنان ضمن حدوده. النهار تحاول رئيس حزب القوات اللبنانية عشية ثلاثية الدستور والتحرير والحرب. جعجع قال الطريقة اللبنانية لم تعد مجدية وإعادة تقييم النظام حتمية. الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس حزباً مستقلاً يفاوض أو يطالب بحقوقه، وشدد على أن مسؤولية حماية الجيش ودماء شهدائه تقع على الدولة بمختلف مؤسساتها. الحديث الكامل بصحيفة النهار صفحة 3. صوتك عالي جبل لبنان. بنهاية فترتنا لليوم، خيكم جوني الصديق، إعداداً تقديماً وإخراجاً بحييكم. تحت الهواء لكل المعلومات السرية وكل القضايا 70-220-888 وزوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان. بعد البريك مباشرة أغنية من كتابة الشاعر والأديب أنريز غيب، ماجد الرومي، لأنك عيني، لأنك عيني، كلمات أنريز غيب وألحان جوزيف خليفة. وفيكم تشتروا صحيفة النهار تتطلعوا على ما كتبه أنريز غيب في النهار كتابنا بصفحة 14، الحب طريق السعادة. بكل حب بكل محبة منودعكن، بلتقيكن نهار التنين رغم العطلة المسمات عطلة رسمية من قبل دولة خانعة لحزب إيران، خاضعة حتى إشعار آخر لحزب إيران، وبعدها عم تساير حزب إيران، حزب الشياطين اللي عم يدمروا وطننا لبنان، حزب الفرس. دولة لبنانية نأبى أن تكون خانعة خاشعة خاضعة، وكل شيء ببلش بحرف الخ بهالدولة. لا مش انتو هيك، وانتو منكن هيك أبدا. ممنوع المسايرة لا بوسط بيروت اللي بلشتوا تخربوه واخترب، ما حدا منا مسترجي بقى ينزل على وسط بيروت على البيروت سوكس وكل المطاعم الموجودة على وجهة بيروت البحرية. حرمتونا منها نتيجة الخنوع لمجموعة مسلحين مبطنين بمدنيين، وسكنتون على بعد 50 متر من الرصيف داخل أملاك الدولة اللبنانية، أملاك بلدية بيروت اللي هي لكل مواطن بيروتي ولكل مواطن لبناني. دولة خانعة خاشعة خاضعة، يلا قولوا الله. بعد البريك مباشرة السيدة ماجدة الرومي، ولأنك عيني يا عيني يا وطني لبنان. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير.
4: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
1: دعا البابا ليون الرابع عشر إلى الصلاة من أجل السلام في لبنان الذي تمزقه الحرب، معرباً عن أمله بوقف العنف وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأكد أهمية دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يمر بها.
2: كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن خسائر الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تواصل العمل لحماية الأسواق وطمأنة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان توفر المواد الأساسية والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
1: شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً في سعر البنزين بنوعيه، مقابل انخفاض في سعر المازوت واستقرار سعر الغاز بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة.
3: أفادت البحرية الأمريكية بأن مبيعات الأسلحة لتايوان تعلقت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة مع إيران، في ظل تركيز واشنطن على الأولويات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات. ويأتي الاجتماع وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
2: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما الفوشينتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
2: دعا البابا ليون 14 إلى الصلاة من أجل السلام في لبنان الذي تمزقه الحرب، معرباً عن أمله بوقف العنف وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأكد أهمية دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يمر بها.
3: كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن خسائر الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تواصل العمل لحماية الأسواق وطمأنة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان توفر المواد الأساسية والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
2: شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً في سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض في سعر المازوت واستقرار سعر الغاز بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة.
4: أفادت البحرية الأمريكية بأن مبيعات الأسلحة لتايوان تعلقت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة مع إيران، في ظل تركيز واشنطن على الأولويات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
2: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات. ويأتي الاجتماع وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
5: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: إذاعة جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتيك مسرحية القرني البيضو

بلد بلد أمه وتنام هالأيام حربي سكرها ولد بلد.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
1: دعا البابا ليون 14 إلى الصلاة من أجل السلام في لبنان الذي تمزقه الحرب، معرباً عن أمله بوقف العنف وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأكد أهمية دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يمر بها.
0: كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن خسائر الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تواصل العمل لحماية الأسواق وطمأنة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان توفر المواد الأساسية والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
1: شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً في سعر البنزين بنوعيه، مقابل انخفاض في سعر المازوت واستقرار سعر الغاز بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة.
0: أفادت البحرية الأمريكية بأن مبيعات الأسلحة لتايوان تعلقت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة مع إيران، في ظل تركيز واشنطن على الأولويات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات. ويأتي الاجتماع وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
0: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: سيو أفندي، بعتلي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك.
4: عجقة إيه؟
3: موت.
4: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: يوم قريت الخبر. ليك؟
3: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب، هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
4: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
3: يا افندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا اوصل لا انا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الاعلام. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، وضيف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: رفض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فكرة تشكيل لجنة سداسية للتفاوض، معتبراً أنها بدعة نحن بغنى عنها. وأكد جنبلاط ثقته بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وتمسكه باتفاق الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف.
0: أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
2: دعا البابا ليون 14 إلى الصلاة من أجل السلام في لبنان الذي تمزقه الحرب، معرباً عن أمله بوقف العنف وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأكد أهمية دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يمر بها.
3: كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن خسائر الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تواصل العمل لحماية الأسواق وطمأنة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان توفر المواد الأساسية والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
2: شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً في سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض في سعر المازوت واستقرار سعر الغاز بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة.
4: أفادت البحرية الأمريكية بأن مبيعات الأسلحة لتايوان تعلقت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة مع إيران، في ظل تركيز واشنطن على الأولويات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
2: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات. ويأتي الاجتماع وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
5: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: في حدا بدا ياما عمدا نسأل شو معمل فينا.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسألت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلي وجلال الشعر. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها

لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي.
2: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل مرة نفس الشيء.
1: أنت ما بتعترفي بغلط.
2: أنا ما عليك.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: بعثة؟ شو هي بعثة؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي.
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قالوا هو دف كان شو بيعرف.
2: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: الو تريزي حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتيك. مسرحية القرني البيضو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: رفض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فكرة تشكيل لجنة سداسية للتفاوض، معتبراً أنها بدعة نحن بغنى عنها. وأكد جنبلاط ثقته بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وتمسكه باتفاق الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف.
0: أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
1: دعا البابا ليون 14 إلى الصلاة من أجل السلام في لبنان الذي تمزقه الحرب، معرباً عن أمله بوقف العنف وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأكد أهمية دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يمر بها.
0: كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن خسائر الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تواصل العمل لحماية الأسواق وطمأنة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان توفر المواد الأساسية والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
1: شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً في سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض في سعر المازوت واستقرار سعر الغاز بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة.
0: أفادت البحرية الأمريكية بأن مبيعات الأسلحة لتايوان تعلقت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة مع إيران، في ظل تركيز واشنطن على الأولويات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات، ويأتي الاجتماع وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
2: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
4: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. كتب النائب محمد رعد بصحيفة الأخبار مقال بدا وكأنه بيان اتهامي بحق الدولة اللبنانية. الدولة بحسب رعد تفاوض من دون تفويض، تتبنى سردية الاحتلال، تؤجل وقف إطلاق النار وتتهيأ للاستسلام. وأيضاً عن قانون العفو العام وما صدر اليوم بصيرنا استضيف النائب أديب عبد المسيح، عضو كتلة الكتائب اللبنانية. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا فيك، شكراً عليك.
4: هذه أول إطلالة لك معي كعضو كتلة الكتائب اللبنانية، شو صار لانضميت للكتائب اللبنانية؟
5: تحول التحالف اللي أصلاً موجود منذ الانتخابات لشراكي، وهذا شيء طبيعي يعني يصير، ما في شيء جديد. الكتائب هني دعموني بالانتخابات، في كتير تلاقي على أمور سوا، تعاوننا بكتير مواضيع، كنا سوا بكل المفاصل الوطنية، وهلأ توجناها بشراكة.
4: طب كنت أنت عم تنبش على كتلة تنضم لإلها؟
5: لا، ما كنت عم نبش.
4: كيف لكان؟ يعني وليه ما نزلت على أساس حزب الكتائب من الأساس؟ مع حزب الكتائب؟
5: لأنه الوضع ب 22 غير هلأ. الوضع ب 22 كان في شراكة بين كتائب وميشيل معوض. يعني ما كانت لائحة للكتائب بس. كان في اتفاق بين الكتائب والنائب ميشيل معوض. إنه تنعمل لائحة وأنا أكون مستقل فيها وما أكون منضم لحدا. يعني هذا كان الاتفاق الأساسي.
4: بس يقول أديب عبد المسيح إنه أنا بنضم لكتلة وإنما أحافظ على ثوابتي. شو هي ثوابتك؟ رح تختلف عن ثوابت الكتائب؟
5: لا لا أبداً. الثوابت هلأ في ورقة سياسية نحن أطلعناها قبل ما نضم للكتلة كمكتب سياسي عندي، تحدثت عن الاستقلالية بالكورة، استقلالية بالقرار الكوراني. هيدا بس هو يمكن الفارق عن غيري، قصدي بالأمور المحلية يعني.
4: ككورة
5: يعني. كمنطقة.
4: مش شو معقول يكون في شيء بيعرضوا الكتائب؟
5: مش يعرضوا، بس إنه في أمور لها علاقة بالقرى، بالإنماء، بالوضع الاجتماعي، أي ملفات كورانية، هيدي أنا يعني بفهم فيها أكثر من إنه يجي حدا يعالجها. أكيد بيكون في تنسيق مع حزب الكتائب المتواجد بالكورة وهو عنده إقليم لإله، لكن هذا الموضوع دائما بالنسبة لي عنده أهمية خاصة لأنه الحيثية اللي أنا عندي إياها كمان تضم كثير من المستقلين، كثير من الناس اللي وثقوا فيني كشخص لا ينتمي إلى حزب. بقى ضروري كنت حافظ على هذا التوازن بين المنطقة اللي أنا بنتمي فيها وبين طبعاً
4: قاعدة الشعبية. الناس اللي انتخبوك حبوا خيارك، فهموا خيارك
5: بالمبدأ كلهم. مكتب السياسي بالإجماع يلي هو بيضم شرائح ما كانت معنا من قبل. طبعاً ما أنا قلت لك الحالة اللي عملتها بالكورة إنه أنا استقطبت الناس ما كانوا من خطنا السياسي أبداً.
4: كيف تقطبتهم؟ بالخدمات؟
5: لا، بالتغيير، بالخطاب التغييري. هني لقوا أنه أحزابهم أو القوى اللي كانوا مؤمنين فيها ما وصلتهم لأي مكان وحبوا يغيروا وإجوا عن شخص أنا ذاك مستقل.
4: لمين كانوا منتمين؟
5: كتير، في ناس معي كانوا شيوعيين، في ناس كانوا قوميين،
4: في قوات لبنانية،
5: في ناس كانوا مرضى، وفي ناس قوات لبنانية. أكيد أكيد.
4: كنت بتحب تكون مع القوات اللبنانية؟
5: ساعدتك؟ قوات لبنانية مش حزب بعيد عنا، نحن منتلقى معه بالسياسة وحزب صديق ومنحترمه، لكن لقيت انه انسب لألي هو يروح على الاصل يعني على الكتائب. اكيد. هيك كان الوالد منتمي لهذا الحزب.
4: على كل حال انت رحت زرته للشيخ امين ببيته. شو قال لك وشو قلت له؟ كيف كان اللقاء؟
5: الشيخ امين مش اول مره بزوره، انا دائما بلتجي لألو ناخذ نصايحه خبرته. هو كثير مبسوط، يعني فرحه ما بتساعه من ورا هذا القرار. هو مبسوط لي كثير وبيعتبرني كابن لألو، كمان الست جويس بتعتبرني كابن لألو، وانا يعني تقريبا بنتمي لهيدي العيله. وكانوا مبسوطين وعطيوني نصائح وكان جو كثير كثير حلو. عرفتهم على أعضاء مكتب السياسي وقلت لهم بهونيك أنه في كتير أعضاء موجودين كانوا ضد خط الكتائب سابقا وهلأ شفتوا جايين معنا وهني مرحبين بهذه الفكرة.
4: إذا بدي أحكي أنا وياك هيك عبساط أحمد، شو يلي ما بيوافق عليه أديب عبد المسيح بخطاب الكتائب؟
5: صفر، بيوافق على كل شيء.
4: طبعا شو عندك هيك ما اخذ على اي طرح؟
5: ولا شيء كتائب ولا شيء، بالعكس اوافق معهم 100%، ما في اي اختلاف او خلاف معهم. مشان هيدا هو السبب الاساسي يلي دفعني انه انا احول الحلف لشراكه.
4: خليني اروح انا وياك على هلا موضوع العفو العام. يعني من شوي سمعنا النائب الياس ابو صعب وكانه صار في تخريجة معينة، وأنت كنت بالجلسة.
5: نعم.
4: على كل حال
5: أنا جاي من الجلسة،
4: جاي من الجلسة طازة. خبرنا عن إذا بدك يعني كيف آخر شيء صدرت هذه القرارات من بعد جدل يعني كانوا عم يلتفوا بعضهم النواب.
5: صح. لا صراحة اليوم الجو كان كتير كتير منيح. كان كتير إيجابي، كان في تفاهم.
4: نعم.
5: في اختلاف بنقاط معينة لكن حلت بعد ما صار في مداخلة من جميع النواب. الايتمز كتار لكن بشكل عام بقدر اقول لك انه القانون
4: سنوات الاعدام
5: والمؤبد والمؤبد. لكن الجدل الاساسي اليوم كان بموضوع الحق الشخصي، انه هل يسقط الحق الشخصي او لا.
4: نعم.
5: في ناس كان مع انه يسقط الحق الشخصي او ما بيعود اسمه عفو، وكان في شريحه كثير كبيره كانت مع انه لا، انه انا اليوم انه بتاخذ لي حقوقي، هيك في حقوق شخصيه خاصه لالي، في يمكن في اموال مسلوبه، يمكن في اراضي واحد سرقها ومسافر ورايح فيها.
4: نعم.
5: هيدي امور ما يعني ما بحق لنا كمان حتى بالقانون والدستور.

0: يعني ما بوافق عليه 100%. معلش خلين ينطروا على النص النهائي.
1: نعم.
0: حيعرض النص النهائي على الإعلام. وحتشوفوا أنه صار في صار في استثناءات كتير كتير قوية بموضوع المخدرات، بموضوع جرائم القتل.
1: نعم.
0: يمكن هني عصدهم بعتاد على موضوع الإعدام. إعدام anyway، 3/4 الشعب اللبناني مش مع قانون الإعدام. في قانون، مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. اليوم عقوبة الإعدام صارت مساوية ل 28 سنة سجنية.
1: نعم.
0: بتصور هيدا مناسب لكثير من السجناء، أو مناسب للوضع الحالي هلا يلي نحن كممثلي شعب مأمنين فيه؟
1: موضوع العفو العام، يعني كل فترة فترة بنعمل عفو عام. المشكلة هي بالقضاء أساسا، لو في قضاء حقيقي، لو في محاكمات عم بتصير، لو في ثقة بالمحكمة العسكرية، ما كنا وصلنا لأنه ناس ما تروح على محاكماتها. ما يعني في شيء كان صاير بالقضاء اللبناني، وهذا الشيء يلي سبب إنه نحن نروح على هذا الجدل بالعفو العام.
0: في تقصير من القضاء.
1: ايه؟
0: بس مشكلة الحق على القضاء، لأنه اليوم القضاء كمان بده حماية. اليوم القاضي وقتها بيتهدد بنص أصل العدل، وبيفوت شخص حزبي عنده بيهدده بنص دين أصل العدل.
1: هذه
0: هلا لا وقبل لا أبدا أبدا صار في كتير تهديد للقضاة، ونحن بنعرفهم واحد واحد.
1: في قضاة مرتهنين
0: أساسا. وفي قضاة هادي شو بدي فيهم؟ بس أنا بالشكل عام اللي عم بحكي على القاضي يلي عم يتهدد وما عم يلاقي دولة تحميه. فإذا الحق الأساسي هو على الدولة، لأنه الدولة هي من تحمي القاضي. الدولة هي من تؤمن للقاضي حقوقه. أنا هلأ جاي من قصر العدل، يعني بعد مجلس النواب مرقت على قصر العدل وجيت أنا قاعد هونيك انقطعت الكهرباء. تخيلي أنه على الساعة 2-3 تختفي الكهرباء عن قصر العدل، يعني كهرباء ما عم يقدروا يأمنوا. يعني لا القاضي عم ياخد حقوقه، لا القاضي عم يقدر يأمن معيشته بكل كرامة.
1: نعم.
0: هيدا كيف بدك إياه كمان يحكم؟ كمان في تقصير من الدولة.
1: طب سيطر.
0: في تقصير من القضاء. في تقصير أكيد من المنظومة يلي هي مهيمنة. وصلنا لهم.
1: الدولة العميقة مسيطرة على أجهزة القضاء اللبناني، على أجهزة العسكرية، أجهزة الدولة.
0: مش كلهم لا. ما بوافق.
1: عشو مسيطرة؟
0: في ممكن بعض القضاة.
1: المحكمة العسكرية، رأيك بالمحكمة العسكرية؟
0: أنا طبعا ضد تصرفات المحكمة العسكرية. أكيد يعني من زمان وجاي، أنا خصوصا آخر أحكام حكموها نحن كنا ضدها. نحن ما عم نقول إنه المحكمة العسكرية موافقين معها، بس مش معناتها كل ضباط المحكمة العسكرية مش منيح. بدك تعرفي إنه اليوم
1: كيف بدي نقي
0: بدنا ننقي اليوم. ها لا بيعرفوا ينقوا، في ناس بتعرف تنقي الضباط. الضباط المشهود لهم، الضباط الشرفة، الضباط نضاف، كما في قاضي نضيف وقاضي مش نضيف. اليوم مجلس قضاء الأعلى يلي منوسى برئيسه هو بيقدر ينقي مين القاضي المنيح ومين القاضي المش منيح. عم بينقي بلشوا التعيينات يلي اجت. انا ما عم اقول هي 100% منيحة، لكن ما عم نقول كانت ما قبل 40-50% صارت 80%. يمكن اسا في جاب معين بالأجيال الجديدة، إن شاء الله بيتغير.
1: متفائل؟
0: إيه طبعاً متفائل. شوف شو عم بيصير بقوى الأمن والأمن العام، أمن الدولة. شوف التشكيلات، راقب مين عم بيحطوا بالتشكيلات الجديدة.
1: وأنت بالأمن جداً مطلع.
0: يعني عم نراقب كل هذه الخطوات، عم نشوف كيف الضباط الصغار عم ينعطى هلا. يعني جيل جديد.
1: في ناس عم تنزيح.
0: في كتير ضباط بالتصرف. في كتير ضباط ما عم تاخد بقى مراكز. في كتير ضباط انشالوا.
1: هودي الضباط التابعين لحزب الله ولا تابعين للنظام البعثي السوري؟ يعني لا بس نحط بالجو
0: ممكن
1: يعني.
0: ممكن ايه ممكن يعني، بس بيهمني انه القيادة تبعهم شافت انه هذا الضابط ما عم يطلع من امره شيء. لسبب ارتهانه.
1: ما عم بينفذ.
0: او ما عم بينفذ.
1: ممكن ما ينفذ، يرفض ضابط التنفيذ.
0: هلا هيدي تقيلة يعني بالعسكر وبالامن انه ما ينفذ، لأنه بفوت على الحبس فيها. بس إنه إيه في ضباط مرقت علينا محمية من الأنظمة طبعاً.
1: برأيك الجيش اللبناني قادر على تنفيذ قرارات الدولة أم أن هناك من لا ينفذ؟
0: بالطريقة الجديدة إيه بده ينفذ.
1: بده ينفذ.
0: إيه. قبل يعني صار ينفذ. في هلا في سيستم جديد سيتبع إن شاء الله. لكن علن عنه، بس إسا الناس ما فاتت بتفاصيله، يعني بده يصير في تحديد.
1: عنه.
0: بده يصير

0: في تحديد أنا حكي عنه من زمان إنه اليوم بده يصير في تخصيص ألوية معينة وأفواج معينة من ال يعني من الجيش اللبناني أو عناصر الجيش اللبناني وضباطه متنقيين بشكل كتير دقيق كرمال هن يطبقوا قرارات الدولة اللبنانية. هذا لا يعني إنه الجيش كله لا سمح الله ما بيسوى، بس في ناس شغلتها تكون هي بالواجهة. كيف من قبل حطوا فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي، كون هو واجهة قوى الأمن الداخلي وهو يعمل الأمور المستحيلة والصعبة. هيك بده يصير كمان اليوم بالجيش اللبناني بس على صعيد أكبر.
1: يلي صار بسقيه الجنزير، طبعا عم نحكي امن والعميد شريم، وبلشنا نسمع اخبار عن العميد شريم، كيف قريت هيدي الحادثه؟
0: بكي انا ما عم دافع عنه ولا بعرفه. انا هلا عم بحكيكي انا بالعسكر والقانون. اللي صار بسقيه الجنزير ما هو لم يتخطى القانون، اول شيء هو ما كان موجود، وهيدي مهمه عاديه بيقوموا فيها عناصر القوة الضاربة بالأمن العام، بالأمن الدولي.
1: القوة الضاربة بتنزل على صاحب موتور.
0: هلأ هون بقى بدي أنا أحكي على مهمة القوة الضاربة مثل ما حضرتك ذكرتي. قبل شي تقريباً 9 شهور أو 10 شهور رنينا الألارم للأجهزة من فوق لتحت. قلنا لهم القوة الضاربة بأمن الدولي تصرفاتها مش طبيعية وغير مقبولة. ليه؟ لأنه إجوا عملوا مهمة بالكورة، وهيدا المهمة كانت بالنسبة لي فشل كتير كبير. أول شيء ما عرفوا تصرفوا، فاتوا بكل أساوي، فاتوا كمافيات على الضياع، ما تصرفوا بحرفية، زدتوا العالم بالشحنات كأنهم معزة. في ناس أبرياء وختيارية تهددوا، صار في إطلاق نار بشكل عشوائي، يعني ما تصرفوا ابدا كجهاز عنده ذكاء. اليوم القوة الضاربة يعني سبيشال فورس، سبيشال فورس قبل العضلات والاسلحه بده يكون عنده عقل. تصرفوا بطريقه كانه عقل غير موجود، وانا نبهت على هذا الموضوع لانه كان صار في قتله.
1: صحيح،
0: كانوا هني ماتوا
1: تحت، كان صار في فتنه.
0: وصدقيني لو رجعوا على الكوره كان حيصير في كمين لالون، كان حيصير في انتفاضه ضدهم مثل ما صار ببيروت.
1: طب ليه
0: رجعت هيدي تكررت؟ ثابت انه ببيروت انتفضت الناس، مزبوط.
1: بالكوره
0: يعني بقى هون بعتقد هذا كان الحد الفاصل. شوفي شو صار بعدها، قام اللواء لويندوز عمل تشكيلات على صعيد كل لبنان. بالجهاز تبعه، انا بعتقد هذه كانت تشكيلات بقدر حط عليها اذا ما بدي 10 على 10 9 على 10. وتصرف وعطى الموضوع وعمل تحقيق داخلي، احاله كمان للقضاء وخلي القضاء هو يهتم بهذا الموضوع. لكن انا بعتقد هيدي الشغله خلصت وتعلموا. أنا إن شاء الله أنها تطبق على كافة الأجهزة.
1: قد ما يكون في قراءة كمان، إذا بدك قراءة ذاتية لكل الأجهزة الموجودة، يمكن في أجهزة تنلغى، يمكن في أقسام تنلغى يعني.
0: يا ريت، بس هيدا صار عم نحكي هلا على صعيد أكبر. نحن بدنا هلا توقف الحرب. بدنا الدولة تبسط سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية.
1: قادرة الدولة تبسط سيادتها؟
0: أكيد قادرة.
1: ليش بلا هلأ؟
0: لأنه موضوع مش هين.
1: يعني وقت عملنا بيروت منزوعة السلاح، خليني بلش ببيروت، وين بسطت الدولة سيادتها؟
0: عم ينشغل كل أسبوع، عم يتوقف عشرات الأشخاص. عم بيصير في تستير على هذا الموضوع.
1: بتقطع ببيروت ما بتشوف جيشي.
0: إيه مش
1: هلا إذا بدي روح هلأ أنا وياك على البيال. يلي هو
0: مخابرات عم تقوم
1: بشغلها مخيم باتريسيا. مشكوك بأمره، ومبارح صار في زيادة خيم برعاية المحافظ، والبعض بيقول ما في جهاز أمني واحد وقد يتحول هذا المكان إلى مربع أمني.
0: ما بعتقد هيك، لأنه أنا اللي بعرفه غير هيك. بعرف أنه الأجهزة عم بتراقب بشكل دقيق، في مخابرات عم بتكون موجودة، فرع المعلومات عم بيقوم بشغله، الأمن العام عم بيقوم بشغله. ما بتصور الدرجة يعني ما بتصور الوضع فلتين. اليوم كنت باجتماع مع أحد قادة الأجهزة الأمنية وسألته هذا السؤال، لو في وضع أمني يعني نحن على ليفل عالي أو شو؟ قال لي الوضع تمام وأنا أثق فيه. بقى ما بتصور في هيدي الحالة. إيه في فوضى. لبنان كله فوضى. الحالة كلها فوضى.
1: ما بيعني لك شيء إنه بمطرح ما في أدنى مقومات الكريمة لنازح يرفضوا يتركوا هذا المكان ويستبدلوه بأماكن مريحة أكثر؟
0: أكيد هذا شأن الدولة اللبنانية يلي هي لازم تكون متواجدة بجميع مؤسساتها ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية يلي لازم تقوم بدورها. لكن أنا اللي بعرفه أنه مدينة الرياضية ببيروت مدينة كمال شمعون مهيئة وجاهزة واللي بده فيه روح يقعد هونيكي بدل ما يضل قاعد بالشارع أو بمناطق يعني مش لايقة تكون مش مهيئة أو لايقة تكون كمراكز.
1: طب رفض الانتقال من هونيك شو بيعني لك؟
0: بعتقد هذا موضوع
1: انحل. انت عندك حس على كل حال.
0: ايه موضوع انحل ولا سيتم نقل الجميع.
1: وليش عم بيزيدوا برعاية المحافظ خيام اذا انحل؟
0: لا اللي بعرفه انه هلأ بالووتر فرونت عم تنشال كل الخيام. في قرار بهذا الموضوع.
1: امبارح زادت خيام على كل حال. بدي روح انا وياك على السياسة يعني لا موضوع بلش فيه انا بالمقدمة. كتب النائب محمد رعد بصحيفة الاخبار مقال بيقول انه تفاوض من دون تفويض عن الدولة اللبنانية تتبنى الدولة سردية الاحتلال وتؤجل وقف اطلاق النار وتتهيأ للاستسلام. بدي فصل انا وياك. اول شيء تفاوض من دون تفويض، وكأنه هناك جزء قسم كبير من اللبنانيين ما فوضوا الدولة هي تفاوض باسمهم.
0: بس خليني أقول لك أول شيء عنوان أساسي، هذا المقال توقيته موجه مش لإلنا أو لرئيس الجمهورية، هذا موجه لبيئة حزب الله. يعني هو اليوم محمد رعد محافظ الألقاب بهذا المقال عم بيجرب يشد عصب بيئته لأنه الموضوع بده ينفلت من إيدهم عاجلاً أو آجلاً. اليوم الدولة اللبنانية تتقدم مع إسرائيل بالسياسة. أكيد على الأرض نحن ما عم نتقدم.
1: أكيد.
0: لأنه الحرب على الأرض ما مع الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية اليوم غير موجودة على الأرض وضعيفة ومتاخد قرارها والحزب هو اللي عم بيقوم بهذه المعارك. أما بالدبلوماسية الدولة موجودة والدولة موجودة بقوة وصار في نقل كتير نوعية بهذا الملف. نعم. وهو عارف أنه بالسياسة يجب عليه أن يتدارك أنه الأمور تفلت من إيده لأنه إذا نجحت الدولة ما بيعود فيه مبرر لا السلاح ولا حتى الوجود السياسي لحزب الله. بقى إجا هذا المقال كرمالي أوص على الدولة اللبنانية تيقلن لبيئته إنه هيدي مش ناجحة نحن بالميدان. وعلى فكرة زادت وتيرة المعارك
1: بالميدان
0: تيقلوا إنه نحن الموجودين الدولة ضعيفة حتى بالمفاوضات نحن بدنا نضعفها عبر هكذا بيانات. بقى هيدي كتير مهمة إنه الناس تقراها بالسياسة.
1: الدولة قوية بالمفاوضات
0: أكيد
1: مش أكيد شو الوراء اللي معه؟
0: أنت اليوم أي متى؟
1: أنا جنوب محتل، جنوب وكأنه عم نتعاطى معه وكأنه منه أرض لبنانية. جنوب محتل بعمق 40-50 كيلومتر مربع وبعدها الجرف ماشي والتدمير ماشي والتغبير ماشي يعني عم بيحول القرى لغبار.
0: هيدا بتسألي لما الدولة هي عمل الحرب مع إسرائيل بتقولي أنا خسراني.
1: شو معي وراء؟
0: أنا معي وراء. أنا عندي أصدقاء اليوم عم بستعملهم كرمال المفاوضات. أنا اليوم باستعادة سيادة الدولة بداخل الأراضي اللبنانية أنا بكون عن أمن اللبنانيين كمان عن أمن الإسرائيليين لبعدين. يعني هذا موضوع على المدى الطويل هيدا مهم وملح وضروري ومستدام لإسرائيل. كرمال هيك إسرائيل يعني بدها تتكبش بالمفاوضات لأنه إذا ما صار في مفاوضات ما في استدامة. تقدر تخلي الحرب شهر 2-3-4 بس مش حتوصل لمحل إذا ما صار في توقيع إذا ما صار في هدنة إذا ما انتقلنا لسلام مع إسرائيل. هيدا هو الإسرائيلي اليوم عم يقرأ لبعدين مش هلأ شو عم بيحقق. هلأ عم بيقوي شروط مفاوضاته. عم بيجي بقلها للدولة اللبنانية
1: كل القرية هي ورقة مفاوضات
0: أكيد
1: هي ورقة تفاوض على
0: أكيد الفاوض. لأنه وين بده يصال إسرائيلي بعدين بده يصال أنه أوكي مضينا أنا بدي أمن يعني بدي أمن أنه ما يكون في عدم وجود يعني عدم وجود عناصر لحزب الله بالجنوب اللبناني وعدم وجود أي تهديد على شمال إسرائيل من هلا لخمس سنين.
1: هيدا بصير
0: لخمسين سنة.
1: هيدا بصير إذا ما عطيت الأمر مع تشون الأمر إيران ونحل الموضوع على طاولة إسلام.
0: أكيد.
1: هيدا بصير دولة أكيد فيها تعمل شيء.
0: أكيد في عنا نحن ارتباط عضوي وغير مباشر باللي عم بصير بين إيران وأمريكا ونحن ما رح ننكر هيدا الشيء. بس إذا اليوم وصل معك ترامب لمحل عم بيقلك أنا ما قدرت حليت الذراع أو ما قدرت شملت الذراع العسكري لإيران مع بلبنان بهذه المفاوضات بيني وبين إيران، أنا بس حليت النووي وحليت مضيق هرمز وهالمشاكل الإقليمية، شو بنعمل نحن؟ مشان هيك نحن فتحنا هيدا التشانل كرمال يكون في مفاوضات مع إسرائيل وهذه المفاوضات تتقدم وعم تتقدم بغض النظر صار أو ما صار في سلام بين نعم. إيران وأمريكا نحن نكون فتحين خط باتجاه سلام عادل يعني سلام يرضي الطرفين
1: نعم.
0: يعني هدني طويلة الأمد نحن طبعا نتمنى
1: يصير في سلام
0: لا نتمنى أنه بالمفاوضات الأمريكانية الإيرانية يشملوا موضوع الزراعة العسكري يعني يكون في أمر
1: حل
0: أهيال أمر لحزب الله بحل نفسه أيه. لكن إذا ما تم هذا الموضوع على الدولة اللبنانية بمفاوضاتها وبالتعاون مع أمريكا إنها تقدر تحل موضوع سلاح حزب الله تتقدر تبسط سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية لا نصدقني شو ما تعمل إسرائيل غير ما يكون في دولة قوية باللبنان بده يضل أمن الإسرائيليين بالشمال معرض دائما وأبدا إذا مش هلا بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة.
1: طيب هذا بيخدني شوي أكتر على موضوع وقف إطلاق النار وقت بيقول محمد رعد الدولة تؤخر وقف إطلاق النار وكأنه نحن متكلين على الإسرائيلي الدولة متكلة على الإسرائيلي لا تحل مشكلة حزب الله يعني الدولة شايلة إيدها من هذا الموضوع رايحين لابسين جرافتات نحن عم نفاوض وتركين الميدان للإسرائيلي هن ينهوا الحزب.
0: شوفي شو عم يعمل الإسرائيلي هلأ؟ عم بيأسل المعارك بالجنوب عم بيدمر وعم بيكون آلي قاتلة وعم يجرف كل شيء قدامه
1: نعم.
0: كرمال لما يجي على المفاوضات وعم يحكوا على وقف إطلاق النار كمرحلة أولى
1: نعم.
0: هو ذكي بده يعملها على مراحل يقول لهم أنا أكيد أنا بيروت مثلا ما بدأ فيها أنا سأجنب البقاع لكن هو همه الأساسي أنه يكون يخلق منطقة ما تكون معرضة أراضية بالشمال لأي خرق من جانب اللبناني نعم. فإذا هو اليوم عم بيعلي السقف تبعه كرمال يوصل على محل تقدر ترضي ثانيا عم بيكون صاحب الورقة الأقوى يعني عم يجي على المفاوضات عم بيقول لي أنا الربحان أنا المنتصر أنا المدمر بدكم تعطوني مثل ما أنا بدي يعني نحن أنا بنظري ما رح نقدر ناخد وقف إطلاق نار كامل لكن حنقدر ناخد وقف إطلاق نار جزئي أقله بالمناطق
1: تخفيض للضربة
0: بالمناطق يلي منه موجود فيها حزب الله من يستفز الإسرائيلي هو حزب الله مش الدولة اللبنانية ولا أنا ولا أنت هذه هي الحقيقة يعني بدنا نكون
1: الأرض اللبنانية هي التي تحتفظ
0: للأسف الأرض اللبنانية هي من تدفع الثمن ونحن أكيد قلبنا عم بيكون محروق على قد ما عم يحترق الجنوب أبدا مش مبسوطين بهذا الموضوع وبدنا الموضوع ينحل
1: على الغربة
0: أي ما بقى عنا حل إلا أنه
1: مشغرة فضية وإنذارات يعني كل يوم
0: بدنا الدولة اللبنانية ما في حل تاني ما يعطوني حل تاني ما في غير ما تكون الدولة اللبنانية هي ماسكة زمام على الأمور وتوصل وبدها توصل لأنه في أصدقاء بيقدروا يأثروا على إسرائيل هني موجودين بالمفاوضات وهني فاتحينها على أعلى مستويات مش هيني أنه اليوم الرئيس ترامب مباشرة عم يهتم بهذا الموضوع
1: سعادتك يعني الإسرائيلي كتير منيح عارف شو بده أو اتفاق تطبيع أو سلام وبده ما يضل في سلاح لحزب الله
0: هيدي قبل هيديك
1: عظيم والموقف الأمريكي مشابه اللبناني شو بده وهذا مدعوم من القوى السيادية إذا بدك كتائب وقوات بده وقف اطلاق نار، بده انسحاب اسرائيلي، وفي نوع من انه اعتبروا سلاح حزب الله شان داخلي. هيدا الموضوع نحن بنقدر له بعد؟
0: اكيد
1: نحن بنقدر له انه اعتبار سلاح حزب الله شان داخلي.
0: نحن بالمفاوضات بده يكون عندنا التزامات امام المجتمع الدولي مش امام اسرائيل،
1: مثل ما التزمنا بجنوب الليطاني.
0: اكيد والتزمنا، اكيد التزمنا
1: والسلاح اللي طلع والصواريخ اللي طلعت.
0: يا باتريسيا كل العالم قاعدة عم تغلط، ما عليها يمكن عم ردد هيدا الشيء،
1: ما عليها ردد لأنه بدنا نعرف.
0: بدي أنا ما بعرف ليش الجيش اللبناني بيضل صامت بين الموضوع، صرنا عينينه ألف مرة حط ناطق عسكري يطلع يفسر للعالم.
1: يلي
0: أنا مثلا الناس مثلي فهمته، في ناس مش فهمته
1: طبعا، لأنه دايما بنقول أنه جنوب الليطاني ما انتهى بالوقت اللي تقارير الجيش قالت أنه لا نحن
0: بهالحرب
1: 80% خلصنا
0: جنوب. بهالحرب مقارنة بال 2024 لما فاتوا الإسرائيلية كمان على جنوب، هي الفرق. هلا كرجوا كرج الإسرائيلية واحتلوا الأراضي كرج. اما المره الماضيه كان في صعوبه كثير كبيره لانه حزب الله كان متواجد بعناصره.
1: هيدا بيعطي بريفيليج لحزب الله لانه كان موقف الاسرائيلي،
0: اكيد هو بيعرق الاسرائيلي، بس بيقدر ينتصر على الاسرائيلي؟ بيقدر ما يسبب اذى للبنان؟ ما بيقدر. ما هي مشكلتنا معه، هي مشكلتنا الاساسيه انه سلاحه ما قدر يعمل شيء. وبرهن الجيش اللبناني انه هو كان عنده القياده والسيطره بمنطقه الجنوب، رصاصة ما طلعت ضد الإسرائيلي غير هودي الست الصواريخ المشهورين يلي الكاتيوشا يلي طلعوا،
1: ما عزنا غيرهم صراحة.
0: وما قدروا عملوا غيرهم بعدين، صار في
1: ما عزنا غيرهم ست الصواريخ وصار في هذا الهجوم على لبنان.
0: صار في هجوم لأنه اليوم الإسرائيلي كان ناطر غلطة منه، أنه طبيعي يعني
1: ما صدق،
0: أكيد ما رح يصدق، ونحن بحياتنا ما رح ندافع عن الإسرائيلي، وبنعرف أنه الإسرائيلي هو ناطر مناطرة أنه يقدر يفوت ويحقق أهدافه الأساسية هي القضاء على حزب الله. هذه ما بدها يعني اثنين يحكوا فيها. وما أنا بحركش
1: بالبابير يعني، كان عم بيقولوا لك هن أنه ما بده حجة،
0: هو راح حركش بوكرة بابير.
1: نعم
0: بالنهاية الإسرائيلي دبور خلاص، هيدا الديفينيشن تبعه. هلأ شو صار لما فات الإسرائيلي؟ اضطر الجيش اللبناني واتخذ قرار بمجلس الوزراء أنه يعاد انتشار عناصر الجيش اللبناني. لما اعادوا انتشاره وراحوا شمال الليطاني، اجوا عناصر الحزب وقعدوا محلهم، وصار في نقل سلاح، وتم القاء القبض من الجيش اللبناني على عناصر من حزب الله متجهه بالجنوب على الجنوب، تم القبض عليهم وتحويلهم للمحكمه العسكريه، وكلنا عرفنا انه المحكمه العسكريه طلعتهم بكفاله ماليه زهيده. بقى اللي بدي اقول لك عليه انه وقتها بيكون متواجد الجيش اللبناني، كان متواجد بقوه، يعني عم نحكي فوق ال 10,000 عنصر موجود بالجنوب، انا ما عم اقول انه لقيوا كل الانفاق، انا ما عم اقول لقيوا كل السلاح، بل على اللي صاروا متواجدين، اذا حدا بده يعمل شيء كانوا يكونوا موجودين ويقدروا يسيطروا عليه. اللي صار انه لما انكفأ الجيش اللبناني واعاد انتشاره فاتوا العناصر، وهذا اللي عم نشوفه اليوم، القتل والدمار. نعم الجيش اللبناني حقق ما يريده وكان متجه على شمال الليطاني، لو ما حضرت قيادة حزب الله مأمورة من قيادة الحرس الثوري الإيراني، هن يلي عبثوا بأمن لبنان قبل ما يعبثوا بأمن إسرائيل، وورطونا بحرب إسناد تانية. حرب الإسناد الأولى كانت لغزة، حرب الإسناد الثانية كانت للنظام الإيراني، وهذا اللي عم ندفع حقه اليوم.
1: عظيم. بدي روح أنا وياك شوي على الموضوع الإقليمي. أرسلت إيران عرض جديد للولايات المتحدة، لكن الإدارة الأمريكية سرعت لرفضه واعتبرته غير كافية لتلبية الشروط المطلوبة. واليوم قريت شيء لإيران بيقولوا لك الموضوع الفلسطيني، موضوع النووي هو منه موضوع للتفاوض أساساً. يعني هيدا هو اللي بيعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتجي بتقلي بدك تشيلي هول، شو بيضل من الجمهورية الإيرانية الإسلامية الإيرانية؟ طب هيدا الموضوع لوين رايح؟ هل أنت شايف يعني تصعيد جديد، ضربة جديدة لإيران، يعني وضربة جديدة للبنان بالتوازي؟
0: هلا هذا صار توقعات،
1: لا قراءة،
0: ما بقدر أعرف شو حيصير، لكن أنا برأيي الشخصي إنه هيدا الحرب ستنتهي بأسرع وقت ممكن، لأنه على الوضع الاقتصادي.
1: نعم.
0: والتداعيات الاقتصادية من وراء هذه الحرب أتمن بكتير من أي شيء بده ينعمل. يعني صارنا 3 أسابيع، مفروض بهالثلاث أسابيع أو 4 أسابيع كان الرئيس ترامب قادر يكمل الحرب وينهيها.
1: ليش وقف؟
0: بس نحن اليوم أنه لا في حرب وفي انتظار، هيدا كلفته الاقتصادية أعلى بكتير بكتير من أنه يكون في حرب. وهيدي هي المشكلة الأساسية. هيدا اللي بيخليني أقول أنه بعتاد الرئيس ترامب ممكن أعاد حساباته بموضوع الضربة، لأنه شو ما يضرب ما بعرف شو نتيجة اللي بيقدر يحقق له. يعني أنا اليوم بمعرفتي البسيطة بالعسكر، غير ما تفوتي تعملي إنزال بإيران تحتلي طهران الإدارية ومؤسساتها، ما بتكون عملتي انتصار عسكري. هيدا يعني بتكون يمكن رجعتي إيران 20 سنة لورا، 30 سنة لورا، بتكون خففتي من قدرتها الدفاعية، الطائرات، البحرية، بس هل بتكوني قضيتي على النظام أو على فلسفة النظام أو على قدرة النظام بالصمود؟
1: طب شو بده ترامب من
0: هيدا؟ هيدا
1: ترامب شو بده من
0: هيدا؟ أنا بعتقد وصلنا على مرحلة ديل،
1: خلص
0: هيدا اللي شايفه.
1: صار في تسوية
0: يلي هي مش هي اللي عم بيصير. سأليني أنا، ما أنا بالموضوع البحري والاقتصادي وبعرف التداعيات يلي عم بتصير وبعرف الكلفة، كلفة الكل، التضخم العالمي وأمور الطاقة وحرب الطاقة والبترودولار، هيدا كله العالم صار بورطة.
1: نعم.
0: هل يقدر العالم أنه يتحمل تداعيات هذه الحرب وانتظار والانتظار لمدة طويلة؟ أنا بقلك لا، أنا بقلك أكيد لا. عبد يصير في عندك ركود اقتصادي بيشبهنا بال 1929. ما بتصور لازم نوصل لهالمرحلة، تقديري أنه ما لازم نوصل لهالمرحلة، خصوصا أنه ترامب بيحب الانتصارات، بيحب أنه يكون في اليوم سكسي لقاله بكل شيء عن يعمله. السكسي الأساسي هلأ بتصور رئيس ترامب بهذه المرحلة بعد كل شيء عمله قادر يحققه هو الديل.
1: نعم.
0: اليوم بدنا نشوف إذا هيدا الديل، وبرجع بدي رددها،
1: نعم،
0: إذا هيدا الديل اللي بده يعمله بيتضمن النووي الباليستي، مضيق هرمز، علاقة أمريكا مع إيران المستقبلية، هل سيشمل أدرعة إيران في الشرق الأوسط ضمن حزب الله أو لا؟ إذا بيشمل كتير منيح، إذا ما بيشمل مصيبة. ساعتها اليوم بدنا ندبر حالنا هون أكيد بوساطة أمريكية مع إسرائيل، بس بتصير الملف سيسلم بالكامل إلى إسرائيل، وعم نشوف إسرائيل كيف تستلم ملفاتها. هيدا المفارقة. بس الديل حاصل، بس نحن بدنا هيدا الديل يكون إنه يأثر على وضع إيران، يعني بدنا وضع حزب الله، يعني بدنا إيران تشيل إيدها عن حزب الله تنوصل يوماً ما حزب الله يقول أنا بدي سلم سلاحي أسوة بالميليشيات اللبنانية يلي سلمت سلاحها بالتسعينات.
1: عظيم. بآخر سؤال، واضح أنه رئيس حزب الكتائب اللبنانية عم بيلعب دور محوري بهذه المرحلة، خصوصي من بعد ما شفنا اتصال الرئيس السوري فيه، من بعد ما شفنا زيارة الأمير يزيد بن فرحان، وكأنه هناك دور لسامي جميل. خبرني شوي عن قراءتك لهذا الموضوع، رؤيتك للدور اللي ممكن يلعبه سامي جميل بهذه المرحلة.
0: صار له حزب الكتائب تقريباً 2 سنين،
1: نعم،
0: وهذه بمراقبة الخارجية له، عم يلعب دور حزب مسيحي وطني معتدل، وهيدي شغلة كتير كتير مهمة.
1: بعد يأخذ عليه موضوع الاعتداء، لأنه وقتها بيقول بدنا نقعد نحن وحزب الله على نفس الطاولة، بدنا نقعد نحن وحزب الله في في في فرع سياسي، يعني بعد أخذ عليه هذا الموضوع. ما أخذ،
0: مين بده يأخذ عليه؟ بده يأخذ عليه المتطرف. إيه هو مبنيون، نحن عم نحكي على الاعتداء، يعني عم نحكي تقريبا على 3/4 شرائح البلد. ناس مثلي أنا، أنا شخص سيادي، ابن شهيد، يعني موقفي أنا ما بساوم فيه، وعم شوف أنه حزب الكتائب اليوم بيمثلني بمواقفه المعتدلة. بدي شدد كتير هالكلمة، لأنه بعدين حنشوف أنه هالكلمة حتلعب دور لمستقبل حزب الكتائب ومستقبل سامي جميل ومستقبل كل شخص بيكون قادر يوزن الأمور بدون ما يغير خطابه وبدون ما يساوم على مبادئه. اليوم الطريقة هي اللي عم بحكي عنها اليوم، مش المبادئ. مبادئ حزب الكتائب معروفة، لما كل الناس راحت انتخبت ميشيل عون وراحت ساومت وراحت طلعت واجت، هن يضلوا على مبادئهم.
1: هلا عم تهجم على القوات؟
0: لا، مش صرت عم بهجم على القوات، عم قارن. يعني انت اليوم ما قلتي لي شو رايك بحزب الكتائب، انا بدي اقارن مين بدي اقارنه بحزب الله؟ انه بدي اقارنه مسيحيا، انه هو اليوم شوي شوي عم بيمثل الشريحه المعتدله. وهيدي شغله كثير مهمه بدنا اياها، لانه ليه؟ هيدا خطاب رئيس الجمهوريه. اليوم حزب الكتائب التف حول رئيس الجمهورية، آمن بخطابه ودعم خطاب رئيس الجمهورية وماشي وراه، وهيدا الخطاب الاعتدالي الوطني يلي بيكون عم يحتوي على اللبنانيين بدون ما يساوم على المبادئ الأساسية الدستورية. وهيك عمل رئيس الجمهورية. صحيح. يعني اليوم رئيس الجمهورية حكي مع حزب الله، طول باله على حزب الله، أخذ بصدره موضوع إنه بدي احكي انا مع حزب الله وما بدي هاجمهم، بس لما اجى الوقت ياخذ موقف وطني مش اخده رئيس قبله اخده.
1: عظيم. طب رايك انت في جناح سياسي لحزب الله؟
0: طالما في تمثيل هون بدك تسالي البيئه الشيعيه. طالما هني عم يروحوا على صندوق الانتخابات عم بيحطوا نواب حزب الله، نحن ما فينا نعمل شيء. التغيير يبدا من الناس. انا انتبه، ما عملوا من الناس. بس اليوم انا حجرب قد ما فيني امله لهذا المواطن انه ينتخب بطريقه ما تكون طريقه ترهيبيه. الميجا سنتر، وانه ما يكون قاعد ببيئه في ضغط عليه وفي تهديد. لكن انا هو عم يعمل هيك، عم يرجع يحط نواب حزب الله وعم بيامن بمشروع حزب الله، انا شو قادر اعمل له؟
1: البيئه تغيرت؟
0: انا رايي لا.
1: بعد البيئه
0: عم تشوف الناس حين الموجودين بالموضوع. في قسم كتير كبير منهم عم بيقولوا لو شو ما صار نحن مع حزب الله موجودين بمناطقنا وبنعرف. هلا اكيد في كتير في شريحه تانية من الشيعة موجودين. يعني اليوم الشريحه اللي انتخبت حزب الله وحركه امل تقريبا شي 42% او 43%، الباقيين وين اللي
1: كان في ترهيب وكان في
0: طيب، بس مفروض هودي يبينوا. يعني انا هون من منصتك بدعو هيدي الشريحه السياديه الشيعيه التغييريه المعتدله اللي بدك تسميها المستقله، انه تبين اكثر واكثر، انه نبلش نشوفها وتبلش تجمع حالها وتعرجي انه هي عندها قوه اقله في بلاد الخارج.
1: بدها دعم، هيدي بدها دعم في مصاري. يعني هنيك في عندك ايران كان داعم حزب الله بالاموال وبالعتاد وبالاسلحه، هودي الناس بتحسهم
0: ما راح يكون في مشكله دعم.
1: يلا
0: انا ما راح يكون في مشكله دعم، فين يبلشوا من الخارج، فين موجودين هون، اكيد بنعرف كثير ناس منهم، بس قصدي تكون في عن جد فوليوم بهذا الموضوع. لازم يكون في خطه ان الناس تتجمع. صحيح. وتبين انه في بيئه شيعيه مناهضه لمنطق السلاح ومنطق الدويلي.
1: 100% بدي اشكرك على هذا اللقاء، دائما هيك صوتك عالي وانا كثير بفرح باللقاء معك. نائب اديب عبد المسيح عضو كتله الكتائب اللبنانيه، اهلا وسهلا فيك. بدي اشكركم مشاهدينا على المتابعه.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نحن هلا بالقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلأ بالبول I'm relaxing I'm having some me time
7: هاي
6: هاي
7: كيفك؟
6: صفا
7: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
6: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
7: إشاعة ما بتنتشر لحالة في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح
6: Stay safe تبقى حالكن واذا اختفيت تعرفوا السبب
0: بالاشتراك مع وزارة الاعلام
8: جبل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: رفض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فكرة تشكيل لجنة سداسية للتفاوض، معتبراً أنها بدعة نحن بغنى عنها. وأكد جنبلاط ثقته بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وتمسكه باتفاق الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف.
1: أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
2: دعا البابا ليون 14 إلى الصلاة من أجل السلام في لبنان الذي تمزقه الحرب، معرباً عن أمله بوقف العنف وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأكد أهمية دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يمر بها.
1: كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن خسائر الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تواصل العمل لحماية الأسواق وطمأنة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان توفر المواد الأساسية والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
2: شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً في سعر البنزين بنوعيه مقابل انخفاض في سعر المازوت واستقرار سعر الغاز بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة.
1: أفادت البحرية الأمريكية بأن مبيعات الأسلحة لتايوان تعلقت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة مع إيران في ظل تركيز واشنطن على الأولويات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
2: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات، ويأتي الاجتماع وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
1: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يليش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا مش ما أخسروا
1: هاي بتشكين العب لعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح سامبا
2: السامبا قالك هو دبكي أنزاب يعني
4: بلشوا بلش الشوط
2: الجديد بدكم خبرونا شو بصير
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: FIFA World Cup على بي ان سبورتس على كل الفيجن والسيتي بلس اوفيشال ستريمينج او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كيس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الو حبيبي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو تاليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي على مسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتاكي مسرحية القرني البيضو

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: رفض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فكرة تشكيل لجنة ثلاثية للحزب، معتبرا أنها بدعة نحن بغنى عنها. وأكد جنبلاط ثقته بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وتمسكه بالتفاهم بالنا.

0: المغامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
1: من يلي سرق الشمس، من يلي باع الريح.

0: مهور هلا إقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات. ويأتي الاجتماع
2: عبدو حامد غندورة
1: والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
0: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسوا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: ايام زمان تجمعنا جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: رفض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فكرة تشكيل لجنة سداسية للتفاوض، معتبراً أنها بدعة نحن بغنى عنها. وأكد جنبلاط ثقته بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وتمسكه باتفاق الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف.
0: أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية ستبقى السد المنيع في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تهدد لبنان، وشدد على استمرار الجيش في أداء مهامه لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
1: دعا البابا ليون 14 إلى الصلاة من أجل السلام في لبنان الذي تمزقه الحرب، معرباً عن أمله بوقف العنف وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأكد أهمية دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يمر بها.
0: كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن خسائر الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تواصل العمل لحماية الأسواق وطمأنة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان توفر المواد الأساسية والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
1: شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً في سعر البنزين بنوعيه، مقابل انخفاض في سعر المازوت واستقرار سعر الغاز بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة.
0: أفادت البحرية الأمريكية بأن مبيعات الأسلحة لتايوان تعلقت مؤقتاً بسبب الحرب الدائرة مع إيران، في ظل تركيز واشنطن على الأولويات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: عقد لقاء باكستاني إيراني لبحث ومراجعة مقترحات التفاوض الجارية بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات. ويأتي الاجتماع وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.
0: أكدت فرنسا ضرورة اتضاح مسار الحرب والتطورات الإقليمية قبل اللجوء إلى استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشارت إلى أن أسواق الطاقة العالمية ما زالت تواجه حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب التوترات المتصاعدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لماذا تتحدث إيران أصلاً عن الحرب والسلم في لبنان وكأنها صاحبة القرار؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها آخر التطورات على الساحة المحلية، ويسرني أن أستضيف فيها مدير عام شركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا.
0: نسبة التشاؤم اليوم قد إيه؟
1: هي ما بتنقاس نسبة التشاؤم، هي معايير. نسبة التشاؤم مش يعني بروبلم دو ستاتيستيك أو شيء عم نعالجه، فينا نقول 30% 50%. نسبة التشاؤم ترتبط بعدة معايير، من السياسة، من الشعب، من المنطقة، من الإقليم، من الحرب، من الاتفاقات، من الانتنشن تبع الدول. اليوم نحن نسبة التشاؤم فينا نعتبر أنه مرتفعة جدا نظرا للأحداث يلي عم بتصير خلال الأيام الماضية ويلي صارت قبل بشهر وبشهرين.
0: خارجيا في ضغوط على الدولة اللبنانية، لاسيما حاليا على المؤسسة العسكرية. هل نفد صبر الولايات المتحدة وأصبحنا أمام مرحلة العقوبات على مؤسسات الدولة؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية عم تشتغل السياسة، وبتعرف كيف تشتغل السياسة، ما نفذ صبرهم، ولكن عم يعطوا إشارات أنه إذا ما بتمشوا هيك بصير فيكم، إذا ما بتعملوا لواء يقاتل حزب الله تروحوا تحت العقوبات، بنفتح لكم ملفات. إذا ما بتمشوا بالمفاوضات يا دولة لبنانية، في مؤسسات بدها تنضرب، في مساعدات رح تتوقف، في حظر على لبنان كله، فينا نعتبر لبنان بلد دولة فاشلة إلى آخره. نحن اليوم في كلام عالي السقف تجاه الدولة اللبنانية، جلا مبارح بوضع فرض عقوبات على ضباط من الجيش وضابط في الأمن العام وضابط في الجيش، والإيحاء أنه في كيانات بالدولة اللبنانية مثل نواب ومستشار رئيس بري ومساعده وما بعرف شو رح ينطالوا. بالمقابل كمان كان في غارة على منزل خيو للرئيس بري أصيب بالغارة لأنه إشارة لنبيه بري ما مشيت شوف شو بيصير فيك.
0: ما الذي يعرقل الدولة اللبنانية من تنفيذ كل هذه المطالب الخارجية بالرغم من أنه في مساعدة أمريكية، مساعدة خارجية؟ نحن حديك فتنا بالمفاوضات، صار وقت التنفيذ.
1: يعرقل الدولة اللبنانية أنه الدولة اللبنانية دولة هجينة. بتعرف يعني دولة هجينة؟ يعني مثل ما عندك سيارة إبريد بتمشي على الكهرباء وبتمشي على البنزين وبعد شوية بتمشي على المجديف، الدولة اللبنانية هيك يمكن بتمشي على الفحم الحجري.
0: طب رغم من كل
1: بدورها حزب الله وبدورها السلطة اللبنانية وبدوروها الأحزاب ومجلس النواب مجلس هجين غير متجانس، وبالتالي ليس هناك قرار واضح. آخر شيء بتشد من ميلة،
0: ولكن القرار يصدر عن رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام. الكل كان عنده أمل بأنه عهد جديد، قرار جديد، حكومة جديدة، بلد جديد، نبض جديد. أيه. الكل رجع تفاجأ بأنه بعدنا محلنا عم ندور بنفس الحلقة.
1: طبعاً لأنه في لوبي جروبس بقلب الدولة اللبنانية، قوى ضاغطة تعرقل مسار الدولة والسلطة. في عندك حزب الله الذي يرفض أي شكل من أشكال الاتفاق، أكان مع الخارج أو في الداخل، يرفض تنفيذ الاتفاقات الدولية اللي هو كان طرف فيها، ومن جهة أخرى يرفض أن يكون الدولة اللبنانية طرف أساسي في تنفيذ هذا الاتفاق، بده أنه التنفيذ يكون على ذوقه.
0: بيقول البعض من باع البحر وقت الترسيم والغاز حاليا يبيع الجنوب، هل باع حزب الله الجنوب لإسرائيل بالمجان؟
1: هل باع حزب الله الجنوب لإسرائيل بالمجان؟ حزب الله ما باع إسرائيل الجنوب بالمجان أكيد، هو عم بيدافع عن الجنوب بمفاهيمه، عم بيدافع عن الجنوب، إنما باع قراره لمصلحة ما يؤمن به وهي ولاية الفقيه.
0: ولكن أليس الحزب هو كناية مصغرة عن إيران، عن هذه الدولة؟ وكان عنده وقتها رسالة المستضعفين لاعتبر فيه أنه هو جزء من إيران.
1: طبعاً.
0: يعني ما بيع هذه المرة القرار أو أسند إيران لأنه هو أصلاً من إيران.
1: هو اندمج بالقرار لمصلحة إيران، ولكنه لم يندمج بالقرار اللبناني، انفصل عن القرار اللبناني، وهذا ما عوق يعني العلاقة بين الدولة ما أعاق العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله.
0: الدولة هجينة، سيارة ما عم تمشي، أي متى هالسيارة فيها ترجع تمشي تقلي على السكة المزبوط؟ هل الحال فصل سابع؟
1: ليك بتعرف شكرت هلأ نحن وعم نحكي عن السيارة الهجينة بمسرحية ميس الريم، هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يفتفش هدفشي. هلأ ساقبت معنا ولكن المسرحية هي صورة مصغرة عن الدولة اللبنانية وعن طريقة إدارتها. آخر شيء بتجيب عربية بتحط لها 4 أحصنة ما بتربطهم ببعضهم مزبوط، بتنكسر العربية، هيك صاير فينا.
0: هيك صاير فينا. فصل سابع برأيك لحتى هالدفشة تمشي؟
1: فصل السابع ليك أنا اللي طلعت الحكي عن الفصل السابع.
0: بدأ معك والكل صار عم يحكي
1: بالفصل السابع. بس الفصل السابع دونه معوقات, لأنه الفصل السابع إسرائيل شو بدها؟ بدها تعمل اتفاق هي والولايات المتحدة لإخراج الورقة اللبنانية من إيران, من التفاوض الإيراني. لا حتى يعملوا هذا اتفاق سلام أو اتفاق استسلام أو سميه اللي بدك إياه.
0: استسلام
1: ممكن إسرائيل بدها اتفاق استسلام. حتى يعملوا هذا الاتفاق بدون آلية تنفيذية. إسرائيل ما رح تروح على اتفاق مع لبنان من دون آلية تنفيذية لسحب سلاح حزب الله. في عندهم طريقتين, إما الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات مش قوات دولية, وإما الاستعانة بقوات دولية. لا يستعينوا بالقوات الدولية, بدون يحطوا لبنان تحت الفصل السابع. لحتى يحطوا لبنان تحت الفصل السابع بدون يروحوا على مجلس أمن الدولة أو على الأمم المتحدة ويطلع قرار أممي بهذا الشأن. عرفت كيف؟ أو بدون يعملوا لواء بجيش اللبناني أو يلاقوا طريقة داخليا ينسحب سلاح حزب الله. ثلاث حالات, قوة متعددة الجنسيات أو فصل سابع أو بدون أو وضع لواء من الجيش ينفذ هذا الموضوع أو ألوي من الجيش أو الجيش ينفذ هذا الموضوع ويعطوه سلاح. هذا دونها عقبات. العقبة الأساسية هي قبول الدولة اللبنانية. حتى قبول الدولة اللبنانية لا آلية لا اتفاق.
0: إذا الجيش دخل وأصبح هو رأس حرب في هذه المعركة,
1: نعم,
0: ما منكون عم نعمل نوع من عدم تعزيز السلم الأهلي وعم ننتقل نحو فتنة داخلية؟
1: إذا الجيش دخل بهذه الحرب أنت تأكد أنه لبنان رجع فات بالمسار يلي فات فيه سنة 82.
0: كما هيك رئيس الجمهورية يخشى من نفوت الجيش على هذه المعركة, وكان دائما عنده قرارات بأنه الجيش ما بدنا نفوته بهذه المعركة.
1: طبعا لا يجوز أن يدخل الجيش في هذه المعركة إلا إذا أخذ دعم دولي حقيقي. وحتى لو أخذ دعم حقيقي دولي حقيقي الجيش تركيبته صعبة. ولكن نحن نختلف عن العام 82 عندما الجيش حاول أن يدافع عن السلطة بلبنان, وكان الجيش هو أداة السلطة الرئيسية. وبسبب التدخل السوري وفتح سوريا لحدود, وبتحكي كانت سوريا أنه نحن بدنا نعمل حل وبدنا نعمل وقف إطلاق نار وبدنا نوسط بين اللبنانية وإلى آخره, مثل ما عملوا بال 75-76, وهن فتحين باب السلاح وباب العتاد وباب العسكر وباب الناس يلي بقاتلوا الدولة. هيدي تسكرت, ما بقى في سلطة سورية ضد السلطة اللبنانية, هيدي خلصت. إنما يلي موجود هو السلطة الإيرانية اللي بعيدة 3000 كيلومتر,
0: ولكن قرارها عم يأثر على,
1: ولكن عندها عسكر بالداخل, عندها ناس بيقاتلوا باسمها من الداخل, ايه بالداخل. وهيدا الشيء حزب الله بعده قادر يتصلح, وهذا يلي اكدته وجود المسيرات بالالياف الضوئية. مثل ما تصلحت حماس هي ومحاصرة. شو حماس عندها سوريا على حدودها, يما العراق يما ايران, عندها إسرائيل حاوطتها وتصلحت حماس. نفس الشيء بتصلح حزب الله. السلاح آخر شيء بتفكر كيف بتجيبه, مهم يكون عندك إرادة. الشعوب بده يكون عندها إرادة.
0: نرجع لفكرة العقيدة الإيرانية.
1: سنة 78 هون بمبنى جبل لبنان بالأشرفية, اتحاد صارت الأشرفية 100 يوم, وكان الجيش السوري مطوقة وعم يقصفها من عليه, وعم يقصفها من سوفر, وعم يقصفها من المتن الأعلى, وعم يقصفها من بيروت الغربية, وعم يقصفها من سن الفيل. كان الجيش السوري بسن الفيل
0: وبالمكلس,
1: وكانت مطوقة الأشرفية وصمدت. وكان في دبابات بالأشرفية, مدرسة الشحروري, سكنة الشحروري, طلعوا الدبابات. ما التقى واحد يقلهم للسوريين انه في دبابات هون. طلعوا ضربوا المراكز السورية ببرج رزق وبرج المر ودمروهم, ضربوا لهم الرجمات. طلع 12 دبابة لحزب الكتائب وضربت المراكز السورية. ما التقى خاين يقول وقت يكون في إرادة شعب ما تقلي منين بيجيب سلاح, بيعمل سلاح.
0: لما يكون في إرادة وصمود وعزيمة أمام هذا الواقع, الجنوب مين بيرجع العزيمة لأهالي الجنوب؟ كيف بيرجعوا على كراهن؟ مين بده يعمر؟ مين بده يشيل الأثار السلبية النتجة عن فوسفور وغيرها من الأنابل والمواد اللي كبتها إسرائيل؟
1: هيدا غير موضوع. المهم أنه أهالي الجنوب حتى الآن بعد عندهم عقيدة المقاومة. وقت بيكون في احتلال بده يكون في مقاومة. يعذروني يلي عم يسمعوني من اللبنانية يلي مش موافقين على حزب الله, بس في مقاومة ضد أي احتلال. إذا كان جيش سوري هون بتقاومه, إذا كان جيش عثماني بتقاومه, وإذا كان جيش إسرائيلي بتقاومه. إنما كيف بتعمل إعادة بناء وكيف بتنظف الأرض, هودي بسيطين. أهم شيء تضلك موجود وبكرامتك. هلأ حزب الله يختزل القرار, هيدا موضوع تاني، على حزب الله أن يرتكن لإرادة الشعب اللبناني التي تنبثق من البرلمان يلي بتعبر عن كل الشعب اللبناني ويرجع قراره اللبناني. أما دفاع شباب لبناني عن جنوب فهذا حق لأنه في احتلال.
0: عملت دراسة تبين أنه 36% من البيئة الشيعية 38% من الطائفة الشيعية والبيئة الشيعية ضد قرار تدخل الحزب في هذه الحرب. هل تغير الفكر عند هذه البيئة برأيك أو لازلنا أيضا في نفس الفكر ونفس المبدأ؟
1: لا، في شيء بلش يتغير. كنا بمطرح 92% مع حزب الله و 8% ضده، نحن اليوم صار في 38% ضده، وهذا يعكس حالة جديدة في الطائفة الشيعية. أكثر من هيك، 71% من الشعب اللبناني مع جوزيف عون رئيس الجمهورية،
0: برغم من كل ما يحصل وحملات التهوين يلي عم بتصير
1: مهما كان ومهما حصل، بيعملوا حملات، كل واحد بيعمل حملات على جماعته وناسه، إنما الرأي العام بلبنان مع الرئيس جوزيف عون ومع قرار السلطة بالتفاوض ومع الحل السلمي ومع وقف الحرب. ما فيك تقاتل للأبد. إذا حزب الله أخذ قرار قاتل للأبد، قراره خطأ، لأنه قرار الشعب اللبناني هو يروح على السلم، تبقى إرادة السلام قوية.
0: بعيدا عن الحرب، مشروع قانون العفو العام،
1: نعم،
0: هالمشروع اللي كان حيسلك مجلس النواب ولكن رجع تأجل،
1: نعم،
0: أي عقبات واجهت هذا المشروع ولماذا لم يسلك الطريق اللي الكل كان بده إياه ربما بالعلن؟
1: كثرة الاستثناءات أدت إلى تأخير هيدا القانون.
0: أي استثناء أول برأيك هو اللي عرقل؟
1: ما بقدر أقول لك لأن ماني خبير قانوني ولا بقبل فوت بهيدا الموضوع، إنما كثرة الاستثناءات والطلب إنه يكون في إخلاء سبيل لموقفين إسلاميين، ضربوا جيش وإزيوا جيش مثل أحمد الأسير وأمثالهم، أدت إلى عرقلة هذا القانون وإلى عدم إصداره، وصار في تشنج مذهبي وطائفي ومناطقي داخل مجلس النواب. وأكثر شيء قصة شو اسمه غير المحكومين، في اللي معتقلين أو موقوفين بالسجون من دون محاكمة، هيدا عوق الموضوع كمان. نحن في ضرورة أنه تعمل أنه نعفو لحتى تريح السجون. نحن عنا 8500 سجين، بيطلع 3500، بتريح السجون اللبنانية. هالمشروع

0: واليوم مع انهم العفو والاخلاءات بالجملة لتجار المخدرات اللي قوصوا على الجيش واللي عاملين جريمة بحق الوطن والمواطن كلها بتأدي الى تقليل الازدحام بالسجون، وهيدا امر جيد، انما يجب الحفاظ على كرامة العسكري اللبناني يلي استشهد دفاعا عن الوطن والمواطن.
1: المواطن دايما بيسأل شو المانع، شو المانع اليوم لما عنا سجن بلبنان واقع مرتب نظيف بيحترم المساجين، كمان كان في عراقيل سياسية؟
0: لا،
1: أو ما في أموال
0: لحتى. ما في أموال، هن أنجا عم يقدروا يطعموا المساجين بدون يعملوا لهم كمان غرف. معقولة أنه بأودة حجمها 5x6 أو 6x7 أو 7x10 أو 10x10 100 متر بحطوا فيها 60 سجين و40 سجين و50 سجين، في وضع مزري داخل السجن.
1: وضع مزري بلبنان، يعني مشكلة بمشكلة بمشكلة وما عندنا حلول.
0: نحن دولة فقيرة، ونحن دولة عندها قتلتها ومرضتها الخلافات، الخلافات الداخلية والخلافات الخارجية، وتتراكم المشاكل. امبارح كنا عندنا 15 مليار 14 مليار دولار خسارة بال 2020 24، نحن اليوم صرنا 20 مليار دولار. انت بتعرف بدون الانكماش بالاقتصاد ومن دون شيء كتير مهم يلي هو الخسائر الاقتصادية المباشرة، يعني كل يوم نحن في حرب في عنا خسارة 60 70 80 مليون دولار بتتفاوت بين نهار ونهار. انما كمان بظل هيدا الشيء انت بسنتين ثلاثة صرفت خسارة قد ما صرفت بالحرب يلي كلها من 75 للتسعين، اين نحن من هذه الخسائر الهائلة؟ فمنشان هيك انا اللي بدي اقول لك نحن مش عم نفكر كيف بدنا نعمل سجون، نحن عم نفكر كيف بدنا نخلي سعر الدولار مزبوط، وكيف بدنا نخلي الكهرباء ماشي والمستشفيات ماشي والمي عم تجي بالحنفية. يعني نحن ابعد من هيك بكتير، بتعتقد السجون صار امر سنوي.
1: قد ايه عم نرجع لملفات بدائية بس نطلع بالعالم وين صار؟ نطلع احنا بعدنا كهرباء وبعدنا مي وبعدنا واقع سجون وبعدنا بنزين وبعدنا بمشاكل العالم تخطاها.
0: نحن ببلد يفتقر الى ابسط مقومات الحياة، بالامارات عملوا وزير سعادة، ببلجيكا عندهم وزير سعادة، في رفاهية الإنسان. أنت ببلد تجي في الكهرباء 4 لـ6 ساعات بالنهار، أنت ببلد حتى تقطع من مال لمال بدك 3 ساعات لأنه في عجقة سير، أنت ببلد بيقطع عليك 300 موتوسيكل بتتكى أنت واقف بعجقة سير، واحد بيمرق بيكسر لك نمرة سيارتك، ما في عنده نمرة حطتها هو على سيارته لتقدر تلاحقه وتحاسبه، لأن بعد دقيقة اختفى وهو مش حاطط خوزة وهو بيسبك كمان.
1: قديه كله بتحس ما في شيء، ما في ضوابط، ما في قوانين، ما في تطبيق للقوانين بالأحرى.
0: طبعا نحن بلد يفتقر الى تحديث وتطبيق القوانين. معقوله انه قانون الجمعيات من سنه 1908 من ايام الدوله
1: المنهج التربوي
0: والمنهج التربوي لا عم بحدثوا للمنهج التربوي، بس معقوله نحن ببلد قانون الجمعيات في من ايام الحكم العثماني، ومعقوله انه بعد في قانون بجرم على المراه تلبس شورت؟
1: هذا اللي كانوا بيحكوا عنه بالصيف الماضي وقت رجعوا فتحوا الموضوع.
0: طبعا نحن بعدنا ببلد قديم غير قادر على التطور، يفتقر إلى المقومات الأساسية. نحن بلد غير منتج، بلد مستهلك. ليه؟ لأنه نحن بلد مقسوم، نحن بين المزرعة والدولة، نحن اخترنا المزرعة.
1: أي عنوان للبنان بتعطيه باختصار؟ بلد التعاسة، بلد التشاؤم، بلد أي بلد؟
0: أنا برأيي لازم نعدل علمنا، نعم نحط
1: نعدل علمنا. أي علم؟
0: العلم اللبناني ونحط مزرعة بدله، لأنه هيدا يلي بيوصفنا أكتر، مع اعتذاري من كل الناس ما عم سيق للعلم.
1: حيقوموا ليك اللي يقول إذا حطينا مزرعة العلم اللبناني يعني كل المواطنين أصبحوا عايشين بمزرعة، يعني هن
0: وقتها بشير جميل قال أنتوا بدكم تختاروا بين دولة والمزرعة، والله ما قاموا عليه صدقوا. وأنا اليوم عم أقول لك نحن مش ببلد، نحن بشبه بلد. عنا اليوم أمل أنه عنا رئيس جمهورية صار له سنة بالسلطة، معلش شي مرة نوقف ونلتف حول رئيس البلاد، خلينا نعطيهم فرصة هو ورئيس الوزراء يقوموا بهالبلد، يجربوا يحطوا خطة. خلاص
1: لبنان بحاجة لتطبيق الدستور، اتفاق الطائف، أو بحاجة لتعديل قوانين، تعديل بالدستور اللبناني لحتى نرجع نغير هالبلد ونطلع من واقع المزرعة يلي وصفته إلى واقع البلد والوطن يلي بيحترم المواطن؟
0: نحن بحاجة إلى عقد سياسي جديد. نحن ما بقى فينا نقول بدنا نرجع نطبق الطائف ونعمل دستور ونعدل الدستور، نحن بدنا نروح على عقد سياسي جديد، بدنا نروح إلى نظام جديد، نظام متصرفية.

0: نظام قائم مقاميتين، شيء من هالنوع لحتى نعمل اتفاق يسري على الكل ويكونوا الكل مبسوطين. وقتا عملت المتصرفية سنة 1860 قد ما كان في ازدهار، ولأنه حطوا حاكم غير مسيحي غير لبناني، لأنه المسيحية رح يختلفوا مين الرئيس،
1: رجع نغير لكان بهذا العقيدة بأنه المسيحي هون المسلم هون،
0: مش مهم مش مهم، بس طلعوا وقتا نيال من عنده مرقد عنزة بجبل لبنان. ليش حتى قالوا هيدا الشيء؟ لأنه كان في ازدهار، ما كان في خلاف على السلطة، لأنه السلطة كانت بإيد مسيحي غير لبناني، متصرف غير لبناني، بتعينوا الدولة العثمانية، لأن المسيحية رح يختلفوا على السلطة في حال إجا حاكم مسيحي لبناني. عرفت كيف؟ لازم ما بقى نختلف على السلطة، يكون عنا حل حتى ما نختلف على السلطة، نختلف كيف بدنا نصحح البلد ونحسنه، ويكون خلافنا خلاف إيجابي مش خلاف سلبي.
1: برأيك من أوصل لبنان إلى هذه المرحلة؟ أي حزب أوصل؟ أي وصاية خارجية على لبنان دمرت أو فتفتت دعائم هالبلد وأوصلتنا إلى هذا الواقع؟
0: ليك إذا بترجع بتتعمق بالتاريخ بتقول التدخل السوري المستمر منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، وحلم بعض اللبنانيين بأنه ما ينفكوا يضلوا مرتبطين بالدولة السورية، هو الذي ضرب يعني أعمدة هذا البلد. والسلطة السورية عملت طوال فترة كل الحكومات قبل البعث وبعد البعث، وقبل البعث وأثناء البعث، مش بعد البعث، قبل البعث وأثناء
1: انتهى زمن البعث كليا،
0: اشتغلت على تقويض السلطة في لبنان والنظام بلبنان، ونجحت أكثر شيء بين 75 و90 وصولا حتى العام 2005 عندما خرج البعث من لبنان، وظلوا مستمرين حتى سقوط نظام بشار الأسد.
1: بعد فينا نحلم ببكرة أحلى، أو بتشعر أنه انتهى وقت الحلم حاليا وأصبح وقت ربما الهروب؟
0: أنا خايف.
1: خايف من انفجار داخلي؟ من شو؟
0: خايف انه هيدا البلد بطل بلد، بطلت مصدق انه نحن عنا بلد، صار بدنا كتير لنرجع بلد، خايف من انه تتكرس المزرعة على حساب البلد
1: مثل ما تكرست الدول على حساب الدول بفترات معينة بحسب ما يقال، لانه البعض الاخر بيقول لك لو ما هالدول ما كان اصلا في دولة.
0: عنا مرقنا بعدة فترات، مش رح اقول لك شو هني، قادرين انه نعمل بلد وآمنا بالبلد. نحن وقتها اجا الرئيس بشير جميل رئيس للجمهورية، قعد 21 يوم صاروا كل الموظفين يروحوا على أشغالهم، مش لأنه بشير جميل سوبرمان، لأنه صار في هيبة وصار في إرادة أنه نعمل بلد، حس اللبناني أنه في إرادة وفي مسؤولية، ومن وقتها بلشنا نرجع نتراجع لأنه شافوا هالهيبة، عملوا أعداء لبنان على إسقاط هالهيبة وسقطت، قدروا يسقطوها، ورجعنا رحنا إلى الانهيار وفتنا بالخلافات الداخلية من جديد، وانتهى يعني انتهى حلم بلبنان بوقتها، مش لأنه بشير جميل بس لأنه الفكرة كانت فكرة باهرة.
1: قدي كل ما يحصل بريح إسرائيل، بتحس خلص أنه هني عم يتناحروا بين بعضهم، البلد عم ينهار، نحنا نقعد برا ونتفرج.
0: لك إسرائيل مش مرتاحة، كل ما يحصل ما بعرف إذا بيريح إسرائيل أو بيريح إسرائيل، ولكن كله ما بيريحنا كلنا. كل ما يحصل هو سقوط لشكل الدولة، هو عدم الالتزام بالمؤسسات، هو عدم الالتزام بالهيراركي هرمية الدولة، وكل ذلك يؤدي إلى خراب البلد.
1: السؤال الأخير، موضوع المبعدين موجودين بإسرائيل، هذا الملف اللي الكل عم يرجع يحكي عنه بهذه الفترة لا سيما بعد المفاوضات، برأيك أي مصير ينتظر المبعدين في إسرائيل؟
0: هيدي قضية محقة. أكتر شيء بيستفزني وقت يقال عنهم عملاء، هودي الناس منهم عملاء، هودي ناس أبعدوا قصرا، خافوا وفلوا، بدنا نعرف قدي خافوا حتى فلوا وغادروا لبنان لأنهم خافوا ما يصير في شيء. هلأ لا يعني كتير منيح أنه كانت يعني دخول حزب الله ومن ثم جيش اللبناني إلى مناطق دخول سلمي وهادئ وما صار شيء، بس وقت انهارها خافوا هالجماعة وفلوا. ما فيك تتهمهم بالعمالة، لازم ترجع تستوعبهم وتردهم على بلدهم، هودي خسارة للبنان. ما بعرف قديش
1: أي خسارة برأيك، لأنه هلأ إذا بيقولوا خسارة بيطلع فريق آخر على السوشيال ميديا بيقول أي خسارة، ما هني أصبحوا مثل ما بيعطوا التايتل عملاء في الخارج
0: عال.
1: وخلينا نوضح انه مش بس مسيحيه،
0: هن شيعة ودروز ومسيحي. انا بدي ارجع استوعب ان هاو لبناني في كتار منهم بطلوا باسرائيل، استعملوا ممر يعني استعملوها طريق لإسرائيل، حتى أخذوا فيز على دول تالتة، على كندا، على أستراليا، على بلجيكا، على فرنسا، وراحوا واستقروا بهاي البلدين، بس بعضهم ما بيقدروا يرجعوا، خايفين من فكرة العمالة.
1: من شو؟ من فكرة العمالة،
0: اتهامهم بالعمالة، ما بيعرفوا إذا وصلوا على مطار بيروت
1: بيموتوا أو بيضلوا عايشين.
0: إذا مش ضروري يموتوا، إذا بيروحوا على الحبس بتجري محاكمتهم، يساء معاملتهم إلى آخره، وبالنتيجة يجب إعادة العودة إلى استيعاب هؤلاء في الداخل اللبناني وأشعارهم أنهم لبنانيين، ويلي عليه شيء خليه يتوقف، ويلي ما عليه شيء خليه يروح على بيته ويستقر ببيته ويشعر بالأمان، لأنه عيب نقول عنهم عملاء، مش الكل عملاء. ما فيك تقول عن حدا عميل وهو مش عميل، بتكون أنت العميل مش أنت
1: بهالرسالة، ولا أنت ولا أنا ولا أي شخص آخر. أستاذ ربيع، أهلا وسهلا فيك، وعلى أمل بهذه الرسالة أن يرجع لبنان البلد يلي الكل كان يحلم فيه من الخارج قبل الداخل،
0: إذا الله رد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك.
2: بريكو منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات، وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: في حدا بدا ياما عمدا لنسلم شو ما عمل فينا.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو، الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
9: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: منتابع 5 على 5 وبينضم لنا عبر الهاتف حاليا من بعد ما كان معنا ربيع الهبر بالاستوديو، بينضم لنا إذن العميد ناجي ملاعب. عميد أهلا وسهلا فيك.
2: أول شيء شكرا وسلمنا على سيد ربيع. أكيد
1: يا ريت بيوصل بدرنا. بيوصل أكيد.
2: أوكي.
1: عميد، عم نحكي معك هلأ بوقت في غارات على مختلف الكرة الجنوبية، هذه الغارات التي لم تتوقف بعد إعلان وقف إطلاق النار. هل هذا الإعلان كان إعلان فقط كلامي لكن حزب الله رجع استعاد نشاطه وأيضا إسرائيل؟
2: أول شيء خلينا نوضح وقف إطلاق النار كيف تم. هو وقف أعمال عدائية. وقف الأعمال العدائية يعني يعتبر ما يقوم به حزب الله بحق إسرائيل هو أعمال عدائية، لأن إسرائيل أعطتها الولايات المتحدة، أعطتها حق الدفاع عن النفس، لأن يعني من قام بهذا الاعتداء على إسرائيل كما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي منذ 20 يوم استنكر اعتداء حزب الله على إسرائيل. يعني عندما قامت قوى حزب الله بإطلاق صواريخها الستة في بداية هذا العمل العسكري الأخير، كان يعني استنكارا لمقتل الخامنئي وآخر شيء ودفاعا عن لبنان بالبيان اللي عمله الحزب. يعني الحزب لم يحترم لا الدولة اللبنانية ولا الحكومة اللبنانية ولا القرار، بقرار اتخذ بالحكومة اللبنانية بشكل واضح جدا قبل بيوم انه بحظر الاعمال العسكرية. نحن من قام بهذا العمل وقالت الدولة انه حظر الاعمال العسكرية، يعني حزب الله قام بعمل من دون حتى متحديا لقرار الحكومة اللبنانية. لذلك بعد أول اجتماع حصل بين المباحثات التي حصلت في واشنطن، كان البيان الخارجي يسمح لإسرائيل بشكل واضح بمادته الثالثة أنه يحق لإسرائيل أن تقوم بقمع التهديدات الناشئة أو حتى أي تخطيط لتهديد. هذا الكلام اللي صدر، يعني نحن المباحثات يلي أودت إلى وقت إطلاق نار سمحت لإسرائيل بموافقة أمريكية أن تتعاطى مع هذه التهديدات الناشئة أو حتى المخطط لها. يعني إسرائيل مع الأسف الولايات المتحدة تعتبرها هو دفاع عن النفس، بينما يعني نحن معتقدين أنه هذا وقف إطلاق نار. لا، لم نصل إلى وقف إطلاق نار.
1: عميد، الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الإدارة الأمريكية تحاول فرض عقوبات على النواب من حزب الله وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان، وكتلة الوفاء للمقاومة لن تثنين العقوبات الأمريكية عن مواصلة الدور وتحديدا الدور الرقابي. أي دور رقابي حزب الله عم بقوم فيه حاليا؟
2: يعني كنا نتمنى الدور الرقابي، إذا كان فعلا يقول حزب الله أنه عنده دور رقابي كنا نتمنى أنه أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية أنه الزعماء اللبنانيين والمافيا اللبنانية السياسية التي حكمت لبنان طيلة الفترة السابقة واللي هربت أموالها للخارج، ما شفنا حزب الله استنكر أو أخذ أي إجراء بمادة رقابية مثلا ضد اللي هربوا الأموال، أو حتى الولايات المتحدة اللي بتعرف كل من هرب مال وأكثرهم لديهم الجنسية الأمريكية ولديهم خاضعين لقانون أنشأ أوباما وحينها، إنه كل شيء اسمه تبادلات مع أي شخص تبادلات مالية يعني عنده جنسية أمريكية يجب أن تعلم به الإدارة الأمريكية. لذلك هن بيعرفوا اللي هرب مال واللي نزع البلد وفسد البلد موجودين مالهم بالخارج. كنا نتمنى إنه العقوبات تسري على من خرب لبنان وليس فقط على هؤلاء يعني، ولكن يعني اليوم هذا قرار يبدو خدمة لإسرائيل يعني وضغط على جماعات حزب الله، لأنه عمليا في حرب استنزاف وفي حرب استنزاف قوية حصلت.
1: هي يعني حرب استنزاف مثل ما ذكرت
2: عم بتودي لنتيجة، لكن تبه حرب الاستنزاف يعني عم بتكلف لبنان وعم بتأدي لنتيجة ضد إسرائيل. إسرائيل عندما تعترف أول أسبوع الحالي أنه الأسبوع الماضي 105 إصابات خلال أسبوع ومنهم ضباط ومنهم مجندين وصاروا قلقين عند أي مركز بدهم يتمركزوا فيه لأنه في استخبار وفي استعلام قوي ورصد من قبل حزب الله. لذلك يعني اليوم هناك نتيجة للاستنزاف، لكن هذا الاستنزاف عم بتقابله إسرائيل بالداخل إنه لماذا لا نوسع عمليات ونقضي على كل التهديد. يعني عم بيكون مبرر إن إسرائيل تنادي بتوسيع عملياتها، وهذا شيء لبنان كله عم يدفع ثمنه.
1: عميد، في مشكلة كبيرة عم نعاني منها، الكل عم بفكر ببكرة، بكرة شو؟ لاسيما الواقع المالي، كيف بدنا نرجع نقوم من تحت هذه الحرب، هذه التداعيات، ونرجع نوقف على إجرينا، لأن بطل في أمل بعودة الأموال، عودة المعاشات، عودة الحياة.
2: ريكاردو، سؤالك صعب وكلنا صعب الجواب عليه، وكلنا نأمل أنه أنا هيك كرؤية ممكن تحصل. أنه اليوم ما يحصل حاليا في لبنان، هناك حكومة قوية وتتخذ قرارات قوية وهناك رئيس قوي، لذلك نحن نأمل أنه طلعنا من المرحلة السابقة اللي كانت اسمها محور ومحور إيراني وارتباط، وطلعنا من ارتباط كذلك بالهيمنة السورية اللي كانت على لبنان، طلعنا من كثير من الشغلات. العودة إلى الحضن العربي ممكن أن يخلق طائف جديد، الطائف الجديد ممكن أنه يرجع يعيد توازنات بالبلد بشكل صحيح أولا، أو تطبيق الطائف القديم. لكن أنا عندما أقول طائف يعني ليس فقط إصلاح سياسي بقدر ما هو كمان إعادة أعمار وإصلاح مالي، لأنه نحن لمن بال2006 كان يعني كل القوى الخليجية العربية شاركت بإعادة الأعمار، وانكتب شكرا قطر وشكرا الكويت والمملكة كمان أودعت مال وعملت. ممكن الحضانة العربية للبنان مستقبلا ممكن ترجع تعيد الأمل أنه نرجع نوقف عجرانها شوي.
1: ولكن حتى الدول العربية بحالة من كمان من تداعيات هذه الحرب الإيرانية عليها.
2: صحيح صحيح، لكن أملنا نحن كلبنان يعني أنه تفك ارتباطك مع قوى يعني كانت أسهمت بالبلد نزول، أنك ترجع تربط ارتباطك بقوى تخلت عن البلد لفترة، كانوا الخليج كله متخلي عن لبنان. اليوم إذا عدت الارتباط ممكن ساعتها ترجع، وأقلها شبابنا بالخليج، يعني كل المال اللي عم يورد من برا ثلاث أرباعه من شبابنا المسافر برا بالخليج. لذلك اليوم إذا أعيد احتضان لبنان خليجيا بضلوا شبابنا موجودين، وبضل في يعني شوية إيرادات لبنانية ممكن ترجع شوي البلد يوقف عجراية، يعني لأنه من الدولة ما في مجال، أنه الدولة عم تحاسبك على تقاضى صحيح كل الإيرادات تبعها على دولار جديد، لكن عم تدفع للمواطنين نحن المتقاعدين ولكل الإدارات بشكل ما بيوازي 15% ما كنا نقبض.
1: على أمل أنه يرجع لبنان يلي الكل معود عليه، لأن بتحس خلص لو شو ما عم نعمل عميد أي قرارات عم نرجع لقرارات صغيرة، إن كان كهرباء إن كان ماء إن كان مشاكل حياتية عم نعاني منها. وهذا اللي كان عم يحكي أيضا في ربيع الهبر بأنه لبنان بالنسبة له أصبح دولة هجينة.
2: معه حق سيد ربيع ومنتابعه على طول يعني لكن بس مش أكتر، بدي ضيف شغلي صغيرة بس. ليك ريكاردو، نحن اليوم لما ديان حزب الله بيقول انه دعم يعني دفاعا عن لبنان، عليه ان يثبت ان قتاله هو دفاعا عن لبنان، وممكن ينفتح امامه المجال التالي يطلع بيان انه سلاحه ما بيسلمه لكن يوضعه بتصرف الدوله اللبنانيه، قرار السلاح يكون بيد الدوله اللبنانيه، وبلش لو يوقف الاعمال القتاليه اللي عم بيقوم فيها هلا حتى لو كانت منتجة. لكن فرق ما اليوم الوفد اللبناني يروح معه انه هذا القتال هو لصالح لبنان، فرق ما يكون وقف القتال سحب كل الذرائع الامريكية اللي عم تتبنى الرؤية الاسرائيلية انه اسرائيل تحت عدوان. اذا تبين انه قادر يعني حزب الله يعطي هذا القرار ويعطي للحكومة اللبنانية عمليا مادي مهم كثير يقدر يقول انه نحن اوقفنا فليوقف القتال. عند هذا الحد يبدا التفاوض بشكل صحيح. توصي انه نحن رايحين على 29 لمفاوضه عسكريه.
1: ايضا كمان يوم استحقاقي مهم جدا.
2: انا بقول لك هذا هل حبيت زيد يعني انه يلي بيقول دفاعا عن لبنان في دوله بلبنان يتقيد بقرار الدوله ويضع انا ما بقول له سلم سلاحك. انا بقول له خلي سلاحك رديف ولكن استعماله يكون بقرار الدوله اللبنانيه مش بقرار من برا. واثبت لنا انه هذا السلاح للبنان مش لغير.
1: عميد ناجي ملاعب اهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه المداخله.
2: اهلا اهلا ريكارد.
1: بريك ونتابع 5 على 5.
0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com او عبر ابلكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabal-lebanon.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: الو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو على في الطريق أنسيك
0: توبي زمي. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

من بين أبرز النتائج يلي كشفتها واحدة من أكثر عمليات إفصاحات الشركات تركباً على الإطلاق أنه إيلون ماسك رح يكون بشكل شبه مؤكد أول تريليونير بالعالم، وبيمتلك ماسك نحو 5.1 مليار سهم بشركة سبيس إكس. بحسب نشرة إصدار أصدرتها شركة الصواريخ والذكاء الاصطناعي، إضافة لنحو 350 مليون خيار بسعر تنفيذ بيبلغ 8.39 دولار، ورح ترتفع ثروته الصافية الإجمالية لمستوى مذهل بيبلغ 1.1 تريليون دولار إذا سعر الطرح العام الأولي لسبيس إكس عند 2 تريليون دولار، وهو تقييم مستهدف ذكرته بلومبرج. وحتى عند تقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار رح يبقى قادر على بلوغ ذلك المستوى غير المسبوق عند إضافة حصته البالغة 292 مليار دولار بتسلا وحصصه بشركة أخرى متنوعة. أشار مسؤول في مجال رياضة التسلق أنه عدد قياسي بلغ 274 شخصاً تسلقوا قمة إيفرست، وهو أكبر عدد يصل إلى أعلى قمة في العالم بنفس اليوم من الجانب، وبيبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8879 متراً ويقع على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية ويمكن تسلقه من الجانبين. وشدد منظمون لرحلات التسلق على أن السلطات الصينية لم تصدر أي تصاريح هذا العام للصعود من جانب إيفرست وتحديداً الوصول إلى هذه القمة. طور باحثون محركاً ضوئياً يعمل بالليزر يمكنه من نقل البيانات لمسافة تصل إلى 1.2 كيلومتر باستخدام الضوء الأبيض، وقال الباحثون إن هذه التقنية تساعد مستقبلاً في دعم شبكات الجيل السادس التي لا ينتظر كثيرون أن تكون قريباً لكنها ربما تكون أسرع من الجيل الخامس، بل أكثر قدرة على فهم البيئة المحيطة والتفاعل معها. وتعمل شبكات الجيل الخامس 5G كطرق سريعة تمر عبرها المعلومات بسرعة كبيرة، ما يتيح استخدامات مثل البث عالي الجودة والألعاب والاتصال الفوري بين الأجهزة. لكن الجيل السادس المنتظر يطمح إلى ما هو أبعد، إذ يتوقع الباحثون أن تصبح الشبكات قادرة على الرؤية والسمع والتفكير عبر دمج الذكاء الاصطناعي في الاتصالات وأجهزة الاستشعار، بحيث تصبح من رصد حركة الأشخاص والأشياء والتغيرات الدقيقة في محيطها.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر ليك.
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
3: أطلقت مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في لبنان حملة عالمية لجمع التبرعات، وذلك بهدف دعم الأسر في كل لبنان ومساعدتها على مواجهة التداعيات المتراكمة للنزاع والنزوح والأزمة الاقتصادية، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وتيسير من المنظمة الدولية للهجرة. واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن حالة الطوارئ الإنسانية التي يواجهها لبنان تستدعي استجابة سريعة ومنسقة تحفظ كرامة الناس وتلبي حاجاتهم بصورة فعالة. وقد اطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية بدور محوري في قيادة هذه الاستجابة، بما في ذلك من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للصدمات، وهو آلية المساعدات النقدية الطارئة الوطنية التي وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 140 ألف أسرة نازحة. أدانت كتلة الوفاء المكومة بشدة اعتداء الإدارة الأمريكية على سيادة لبنان من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على النواب من الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان. قدمت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل مساعدات غذائية أساسية لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور لدعم الأهالي المتضررين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان المستمر على الجنوب. وشكر رئيس اتحاد بلديات قضاء صور الكتيبة الإيطالية على كل هذه المساهمة والمبادرة الإنسانية. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتوقيع قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر مرسوم إعلان المكرم البطريرك الياس لحويك مؤسس لبنان الكبير طوبوياً. وإذا شكر الرئيس عون باسم لبنان حكومة وشعباً ألب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، لا سيما في الظروف الدقيقة والتحديات الكبرى التي يجتازها، فإنه أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في الذكرى المئوية لإعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية للبنان لا تزال موجودة.

جولة ميدانية على آخر التطورات العسكرية في الجنوب اللبناني. الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار تضوي في زرعيت بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة. انفجارات أيضاً في شمال إسرائيل كان أطلقها حزب الله. إصابة 6 جنود إسرائيليين في انفجار مسيرات مفخخة لحزب الله عند الحدود.

قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدة كفر تبنيت في النبطية، وأيضا غارة على دبين في قضاء مرجعيون، والطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات المنصوري ومجد الزون والإليلة في قضاء صور. ناهيك عن غارات إسرائيلية على المنطقة بين حاريس وكفر ومحيط مستشفى تبنين جنوب لبنان. بحسب أكسيوس، الوسطاء يسعون إلى وضع اللمسات الأخيرة على رسالة نيات تتضمن اتفاقاً على إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. روبيو، هناك تقدم في محادثات إيران لكن لم نصل لنتيجة نهائية بعد، ولا نريد أن يتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. صحياً، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جداً. هذا وتم تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا لأحد أفراد طاقم السفينة بعد نقله لهولندا. نهاية هذه الجولة الإخبارية، المزيد دائماً ضمن برنامج 5 على 5.

صرحت ميتا نحو 8000 موظف بما يعادل 10% من قوتها العاملة عالمياً في واحدة من أكبر موجات خفض الوظائف داخل الشركة ضمن إعادة هيكلة تركز على إعادة توزيع الموارد وتطوير المشاريع المستقبلية وتوجيه الاستثمارات نحو الذكاء الاصطناعي. ألغت شركة سبيس إكس عملية لإطلاق الصاروخ 12 من ولاية تكساس الأمريكية، وقالت إنها سوف تحاول أن تطلقه مجدداً. وكان إطلاق الصاروخ غير المأهول والمزود بعشرات التحديثات المصممة خصيصاً لإطلاقات سريعة لأقمار ستارلينك الصناعية ومهمات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية إلى القمر بمثابة اختبار مهم بعد أشهر من التأخير في عمليات الإطلاق التجريبية. أعلنت شركة الألعاب عن عودة اللعبة الشهيرة فورتنايت إلى متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، معربة عن ثقتها في التوصل إلى نتيجة إيجابية في الدعوى القضائية المقامة حالياً ضد شركة أبل. وقالت في بيان: بمجرد إخبار أبل وإجبارها على الكشف عن التكاليف الحقيقية لتشغيل متجر التطبيقات، فلن تسمح الحكومات في أنحاء العالم باستمرار الرسوم غير المبررة التي تفرضها الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

أظهرت دراسة أن مجموعة من كرود المكاك البربرية في إقليم جبل طارق البريطاني والتي تفرط في تناول الوجبات الخفيفة التي يقدمها السياح باتت تلجأ إلى أكل التراب للتعافي من أثر الإفراط في استهلاك الطعام غير الصحي. ويعتقد أن الكرود البالغ عددها نحو 230 وتعود

القوة المدمرة للزلازل منذ تشييده قبل نحو 4600 عام ليكون قبراً للفرعون خوفو. وقام العلماء بتقييم ديناميكيات هرم خوفو الهيكلية باستخدام أجهزة رصد وقياس الحركات الأرضية والزلازل والاهتزازات، وكان الهدف من ذلك تسجيل الاهتزازات المحيطة، وهي اهتزازات خفيفة ومستمرة ناتجة عن قوة الطبيعة والنشاط البشري في 37 موقعاً داخل الهرم. وأظهر الهرم استجابة هيكلية متجانسة ومستقرة بشكل ملحوظ لهذه الاهتزازات على الرغم من حجمه وتعقيده. كشفت دراسة فرنسية حديثة أن المواد الحافظة الشائع استخدامها في العديد من الأطعمة الجاهزة والمعلبة بهدف حمايتها من البكتيريا والعفن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29% وزيادة خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 16%. وحللت الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية للقلب تأثير 58 مادة حافظة على صحة القلب والأوعية الدموية لدى أكثر من 112 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 15 عاماً في إطار الدراسة أجتها، وهدفها تتبع الأنظمة الغذائية للمتطوعين من مختلف أنحاء فرنسا منذ عام 2009.

0: كشف علماء من مؤسسة علمية عن تفسير جديد للغز الجيولوجي المرتبط بجزر بعد اكتشاف بنية صخرية ضخمة مخفية تحت قاع المحيط الأطلسي ساهمت في إبقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين. واكتشف العلماء طبقة صخرية ضخمة وخفيفة تقع أسفل القشرة المحيطة التقليدية للجزيرة ويبلغ السمك نحو 12 ميلاً ما يمنحها قدرة على الطفو فوق الصخور الأثقل المحيطة بها. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

سي بي اس عن مسؤول باكستاني رفيع. اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات باتجاه مهم. الجيش الإسرائيلي اعترضنا خلال ساعة هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الأراضي اللبنانية، كما رصدنا سقوط عدد من الأهداف الجوية المشبوهة في المنطقة الحدودية مع لبنان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجار مسيرات انقضاضية أطلقت باتجاه القطاع الشرقي للحدود مع لبنان. سياسياً، عين مجلس الوزراء هالة المولى مدير عام لوزارة الشؤون الاجتماعية ووئام أبو حمدان مديراً عاماً لوزارة الصحة العامة وموريس أرأف مديراً عاماً للمنشآت النفطية. وبحسب أكسيوس، الوسطاء يسعون إلى وضع اللمسات الأخيرة على رسالة نيات تتضمن اتفاقاً على إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

في يوم التنوع البيولوجي 18 نظاما بيئيا في لبنان مهدد بالانقراض. أشارت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو إلى أرقام صادمة تعكس حجم الأزمة البيئية الحالية، حيث تسببت الأنشطة البشرية الجائرة مثل الزراعة واسعة النطاق والاستخدام المفرط للمبيدات الكيماوية والتلوث والتوسع وتغير المناخ في التأثير على 3/4 البيئة البرية وحوالي 66% من البيئة البحرية حتى عام 2025. هذا في لبنان، أما على الصعيد العربي فبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به في صون الطبيعة، متبنية أطراً تشريعية ومبادرات ميدانية متطورة. وتضم الدولة حالياً 49 محمية طبيعية إلى جانب الدور الإنساني والبيئي العالمي المتمثل في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، الذي قدم الدعم لأكثر من 2900 مشروع في 160 دولة، مساهماً في إنقاذ 1800 نوع مهدد بالانقراض وفق موقع الاتحاد. أثارت إذاعة بريطانية حالة من البلبلة بعدما بثت عن طريق الخطأ خبر وفاة الملك تشارلز الثالث، قبل أن تسارع لاحقاً إلى الاعتذار وتوضيح ما حدث. وأوضحت الإذاعة المحلية يلي بتبث بجنوب شرق إنجلترا أنه الإعلان كان نتيجة خلل تقني داخل النظام المعلوماتي بالاستوديو الرئيسي، ما أدى إلى تفعيل بروتوكول خاص يستخدم عادة في حال وفاة الملك البريطاني. وفي بيان نشره مدير الإذاعة أكد أن الإجراء المعروف تم تشغيله بالخطأ بعد الظهر، مشيراً إلى أن جميع الإذاعات البريطانية تحتفظ بهذا النظام تحسباً لأي إعلان رسمي يتعلق بوفاة الملك. كما قدمت الإذاعة الاعتذار للمستمعين عن الانزعاج والإزعاج والارتباك الذي تسبب به الخطأ التقني، مؤكدة أن الملك بصحة جيدة. بات جاموس أمهق سمي دونالد ترامب لتشابه العرف الأشقر بشعر الرئيس الأمريكي، حديث منصات التواصل الاجتماعي في بنغلاديش، مما دفع كثر للتوافد إلى المزرعة والتقاط صور له قبل ذبحه لمناسبة عيد الأضحى. ويقول المالك إن شقيقه الأصغر هو من أطلق على الجاموس هذا الاسم لتشابه العرف بالشعر الأشقر الذي يتميز به الرئيس الأمريكي. أعلنت شركة أوبن أي آي عن تحقيق تقدم مهم في قدرات التفكير الرياضي للذكاء الاصطناعي، بعد أن تمكن النظام من معالجة مسألة رياضية عمرها 80 سنة طرحها عالم الرياضيات عام 1946 والمعروفة باسم مشكلة المسافة الوجودية، وفق ما نقل موقع The Guardian. وتتعلق المسألة بسؤال بسيط في الظاهر: إذا وضعت نقاطاً على ورقة، فكم عدد الأزواج التي يمكن أن تكون المسافة بينها متساوية؟ وكان هذا العالم افترض أن هذا العدد لا يزداد إلا بشكل طفيف مقارنة بعدد النقاط. وقالت أوبن أي آي إن النموذج توصل إلى نتيجة مختلفة عبر استخدام فروع متعددة من الرياضيات لاكتشاف عائلة جديدة من الترتيبات. وأوضحت الشركة أن النموذج اعتمد على نظام تفكير عام يقوم بتقسيم المشكلات إلى خطوات أصغر، وليس نظاماً مدرباً خصيصاً للرياضيات. كشفت فانيسا ترامب الزوجة السابقة لدونالد ترامب جونيور أنها شخصت بسرطان الثدي، مؤكدة أنها بدأت العمل مع فريقها الطبي لوضع خطة علاج مناسبة. وقالت العارضة السابقة في تحديث صحي شخصي نشرته عبر إنستغرام أنها تعمل عن قرب مع الفريق الطبي للتعامل مع حالتها الصحية.
كما أوضحت البالغة من العمر 48 عاماً أنها خضعت لإجراء طبي غير معلن عنه في وقت سابق من الأسبوع، معربة عن امتنانها للأطباء الذين أشرفوا عليها.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
7: وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء رئيس الحكومة تحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا ولبنان يتطلع إلى إنشاء علاقة بين دولة ودولة بناءة وذلك بناء على مصالح مشتركة وأن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريباً وتابع مرقص عرضنا على 70 سفير وسفيرة الاعتداءات الإسرائيلية وسوف تكون هناك زيارة للبعثة الأممية لحقوق الإنسان لإجراء معاينات على هذه الاعتداءات هذا وشدد مرقص على تعيين مجلس الوزراء لأعضاء مجلس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع

وأكد أن بيانات واضحة صدرت عن الأجهزة المختصة والجيش اللبناني بخصوص العقوبات الأمريكية الأخيرة، ولذلك لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر.

0: عدى ذلك برجع أقول عن تبلور أي نتائج.
1: ونستمع مباشرة إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء التي يقولها إذا وزير الإعلام بول موروس.
0: الدستورية عند اتضاحها وأتمامها.
2: معاليك بس في سؤال لبناني عم سألوه، متى سيتم وقف إطلاق النار بعد جولات مفاوضات مباشرة في واشنطن ولم تحصلوا على شيء من الصديق الأمريكي ولم يضغط على الجانب الإسرائيلي والمجازر مستمرة بالجنوب ويوم بشكل يومي؟
0: وهذا اللي عم بيضغط من أجله فخامة الرئيس. نعم بسام،
3: هل الامتحانات رح تصير أو لا؟
0: نعم تطرق مجلس وزراء إلى هذا الشق وترك الموضوع بعد نقاش مستفيض لقرار معالي وزيرة التربية والتعليم العالي اللي هي بتعود تفصلكم الخلفيات والأسباب التي تقول إلى اتخاذ قرارها وفقا للمقتضيات التي شرحت بإسهاب لناحية مصلحة الطلاب ومصلحة التعليم بشكل عام، قياسا أيضا على القدرات والإمكانات المتاحة في الفترة العصيبة اللي عم بتمر بها البلاد. أي سؤال آخر لم يطرح؟ شكرا، يعطيكم العافية.
1: إذن استمعنا إلى كلمة وزير الإعلام بول موروس وأسئلة الصحفيين، ومن وزير الإعلام ننتقل إلى موضوع آخر. تحذيرات عالمية من النينو الأقوى منذ عقود، موجات حر، فيضانات وخسائر هائلة تلوح في الأفق. تشير التوقعات المناخية إلى اقتراب تشكل ظاهرة النينو فائقة القوة خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات من تأثيرات تطال مئات الملايين حول العالم، سواء عبر موجات حر وجفاف وحرائق أو فيضانات وعواصف واضطرابات اقتصادية كبيرة. ويتوقع خبراء المناخ أن يؤدي هذا النينو الجديد إلى تسجيل درجات حرارة قياسية عالمياً في ظل التزامن مع تغير المناخي وارتفاع حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق. وأظهرت الدراسات السابقة حول هذه الظواهر خصوصاً في أعوام 1982 و1997 و2015 أن الآثار الاقتصادية تمتد لسنوات مع خسائر عالمية تقدر بتريليونات الدولارات نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي وتعطل سلاسل الإمداد والكوارث الطبيعية، كما تواجه بعض الدول موجات جفاف حادة تؤثر على الأمن الغذائي، بينما تتعرض مناطق أخرى لفيضانات مدمرة وعواصف استثنائية.

كشف الخادم الملكي السابق يلي أمضى أكثر من 35 سنة بخدمة كبار شخصيات داخل الأوساط الملكية البريطانية تفاصيل غير متوقعة عن عادات الطعام والشراب داخل قصور الملكية، مؤكداً أن الواقع أبسط بكثير من الصورة الفاخرة يلي بتخيلها أكثر. عن الملكة إليزابيث الثانية، شدد سميث على أنه كانت تفضل الأطعمة التقليدية البسيطة مثل الخبز الأبيض مع المربى والزبدة، نافياً الروايات التي تحدثت عن اعتيادها تناول المشروبات الكحولية يومياً. وأضاف أن الملكة الراحلة كانت تستمتع بالأحاديث الجانبية والثرثرة خلال الولائم، وكانت تعتمد إبقاء كؤوس الضيوف ممتلئة لتشجيعهم على التحدث بحرية أكبر. وكشف بعض التفاصيل الخاصة بعادات الشاي داخل القصر، موضحاً أن الملكة كانت تضيف شريحة من الليمون إلى الشاي، وهي عادة كان الضيوف يسرعون إلى تقليدها. وتحدث عن مواقف بروتوكولية طريفة وواجهها خلال عمله، من بينها اضطراره لإبلاغ أحد الملوك الأجانب بمنع التدخين داخل القصر، إضافة إلى مشاركته في مناسبات رسمية حضرها زعماء عالميون من بينهم الرئيس الأمريكي. وأكد أن الفخامة الحقيقية داخل القصور لا تتعلق بالمبالغة أو البذخ، بل تكمن في التفاصيل الدقيقة والخدمة الهادئة التي تجعل الضيوف يشعرون بالراحة.

0: نهاية حلقتنا، موعدنا بيرجع بيتجدد معكم الأسبوع المقبل نهار الاثنين، وبتقدروا ترجعوا تتفاعلوا معنا عبر كل المنصات الخاصة بإذاعة جبل لبنان على السوشيال ميديا يوتيوب، وأيضا من خلال أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها بتقدروا تكونوا عم تتابعونا مباشرة، إن كان جبل لبنان التلفزيون أو الراديو، وحتى الموقع الإخباري باللغات المختلفة إنفو 3. نعطيكم موعد، فإذا مثل ما ذكرنا دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب على 87.7. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي
2: يا ريت خنتني، كان أول من اللي عملته، كل مرة نفس الشيء.
1: أنت ما بتعترفي بغلط.
2: أنا معلمة.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هاي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما قلبوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انسو عم يعرف.
2: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one

0: Amp, Blackstar has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: نحن هلا بقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة. شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول. I'm relaxing. I'm having some me time.
2: هاي.
1: هاي.
2: كيفك؟
1: صفا.
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بساين وانا السبع. يا كرت من هكا جدي يا ستي ان انا بازدو، يا كرت من هكا ستي يا ستي ان انا بازدو.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل اكشن؟
5: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
6: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه
3: مع علي بليلين وجلال الشعر اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطلت

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت خليني بالبيت قالت

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

حب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب، هالمرة تربيت.

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال إنه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشوارك قريب، هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ، دبروا حالكم.
3: عجب؟
1: إيه أكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و 2U2C يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر هيدا إذا ما في عجلة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا الله يعافيك.
2: عجلة
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على اساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ على الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعه، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.